0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

0: إن لهم أجراً كبيراً. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش
3: سهلة. أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد والنوير. آخر يوم بالشهر وصفحة أخيرة قبل ما تبدي صفحة جديدة. صباحكم نور وسرور، صباحكم بانجور.

صباحكم 30 عافية أحبابي، 30 حزيران إن شاء الله يكون نهاية لي بداية حلوة تبشر بخير. أوكي، صباح الأمل مهما صار. خلوني يعني أقول الحمد لله على السلامة لكل أهلنا في منطقة النهضة بسبب وجود حريق اليوم صباحاً. الحقيقة ما أعرف حيثياته الكاملة، بس كان أكو غلق للطريق من قبل الدفاع المدني والمرور، وتغيير مسار السيارات إلى يعني مسارات أخرى. الأهم من كل هذا إن شاء الله ما تكون أكو خسائر أرواح، وإن شاء الله خسائر بلا خسائر حتى مادية. وحمد الله، ألف الحمد لله على السلامة لكل أخواننا أو أخواتنا والعوائل وأصحاب الأرزاق وغيرها وغيرها من الموجودين في تلك المنطقة. شمس 30 طلعت اليوم حتى تقول مو كل نهاية خسارة مثل ما اتفقنا. مرات النهاية درس انذار، مرات فرصة حتى نعيد ترتيب أولوياتنا. باكر إن شاء الله يكتب لنا ويكتب لكم بداية حلوة، ونستفيد بإذن الله مما صار في هذا الشهر، ونستبشر الخير على أن يكون أفضل في الشهر القادم بإذنه تعالى. يلا للساعة 10 حكون معاكم في الميكروفون في بانجور بان الموسوي، وحزروا اليوم من وياي هو البرنس أحمد مثنى.

صباح الخير، صباح الحكي الحلو، الكلمات الحلوة، الطاقة الحلوة، الناس الحلوين، الشيء اللي يدفعك إلى أنه تشعر بالراحة، ما عدا الناس اللي دراما وشكوى ويولولون على حظهم 24 ساعة. أوكي، يعني خطية لهم، مبرراتهم، ما حد خالي، أوكي، وما حد ما عنده يعني مشاكل، التزامات، أثقال نفسية وغيرها وغيرها، بس على أن ما نصدرها للآخرين قدر الإمكان، لأنه الآخر شي يريد يسوي لك على الهاي. إيه لو أحيانا نتسابق وياك تقول له راسي يوجعني، يقول لك آه العدالي بتعرف، وقعدت بلوكة على راسي راسي تقول له راسي وظهري يوجعني، يقول لك رجلي وإيدي، فما له داعي اللي تولول والدراما، خلي نبطلها يا أحباب. طبعا تحية لمتابعينا على البث المباشر في تيك توك في صفحة إذاعة الرشيد. يلا نبدي ونعرف الدراما والشكوى المتكررة لأشخاص هم يسرقون هدوءك النفسي دون أن تشعر زين. كيف نعرفهم؟ أهلا بكم في 360 درجة. أشخاص ينهكونك بصمت، فكيف تعرف من يستنزف طاقتك الإيجابية في حياتك اليومية؟ بعض اللقاءات مع الأصدقاء أو المقربين قد لا تمنحك الراحة، بل تتركك مرهقا، مثقلا بالهموم، وكأن طاقتك قد استنزفت بالكامل. علم النفس يسمي هذا بالإرهاق العاطفي بعد التواصل الاجتماعي، ويشير إلى الأشخاص الذين يطلق عليهم شائعا مصاصو الطاقة. طيب كيف نكتشفهم؟ الشكوى المستمرة والدراما المتكررة، كل لقاء مليء بالمشاكل والتذمر، حتى وإن حدث لهم شيء جميل سيبررون أن ما لديهم من أحزان هي أكبر من ذلك. النقد المبطن، المقارنات السلبية، تعليقات تقلل من إنجازاتك أو شعورك بالكفاية، والتمركز حول الذات، يعني تحاول هذه الشخصيات التحدث عن نفسها، لكن الحوار يتحول إلى الطرف الآخر. الفرق بين التعب الطبيعي والاستنزاف النفسي هو أن التعب الطبيعي تشعر بالإرهاق لكن مع الوقت يزول، أما الاستنزاف النفسي تشعر بالضغط والتوتر أثناء اللقاء، وتحتاج لفترة طويلة لاستعادة نفسك بعده. طيب كيف تحمي طاقتك النفسية؟

كيف تحمي طاقتك النفسية؟ ضع حدودا واضحة للوقت والطاقة، يعني خلي وقت لا تكون متوفر إلى هؤلاء الناس أو يشوفوك جالس أنه أنت عندك وقت تسمع اللي تولول وتسمع البتشي، وممكن أنه يحكوا لك بعد عن مصائب أهاليهم أيضا. أوكي، فخلي حدود واضحة للوقت والطاقة، لا تحمل مشاكل الآخرين وكأنه مسؤوليتك. قلل اللقاءات المستنزفة أو المستنزفة تدريجيا بدلا من الانقطاع المفاجئ، وأيضا اختر العلاقات التي تمنحك توازنا نفسيا لا ضغطا إضافيا. الخلاصة، العلاقات الصحية هي التي تشعرك بالراحة وليست التي تستنزف طاقتك بصمت، فلذلك اطرد السلبيين وأحط نفسك بمن يضيف لحياتك لا بمن يستهلكها.

بونجور، صباح النور والسعادة. يقول لك اكتشاف جديد، اكتشف إنه الأطفال اللي يضحكون أكثر يتمتعون بقدرات عقلية أفضل. الأبحاث أكدت أنه ضحك الأطفال ليس مجرد ترفيه، بل عامل أساسي لنمو الدماغ والمهارات المعرفية والاجتماعية كذلك. طيب، كيف يفيد الضحك الطفل؟ تنشيط مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة واتخاذ القرار، أيضاً تقوية الروابط العصبية لسرعة الاستيعاب وحل المشاكل، وأيضاً تعزيز المرونة النفسية والتكيف مع المواقف المختلفة. كذلك يساعد على تقليل التوتر وزيادة الشعور بالأمان النفسي. طيب، غياب أجواء اللعب والمرح قد يحد من تطور المهارات الاجتماعية. يعني كثير من العوائل يقولوا له أقعد لا تلعب، تلعبون يقملاً إذا كانت بهم طاقمها، وهذا شيء غلط. بينما يمنح الضحك المنتظم الطفل مع اللعب قدرة أكبر على التكيف والنمو النفسي السليم. لذلك اجعل الضحك جزءا من روتين طفلك اليومي، فهو ضروري بنفس أهمية التغذية والنوم الصحي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل خلال واتساب 0778-3-3-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.

0: آلن آلن آلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: الرشيد وياكم من صباح الخير.
0: اليوم شو بانجور سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور يومية على الهواء آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: صباح الخير، صباح الورد، تحية لكل متابعينا على بثنا المباشر على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على التيك توك. ماكو فيسبوك، أوكي؟ ماكو، أنا قلت اسم عادي، أوكي؟ فماكو هذا الثاني، وجه الكتاب. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770415، ويلا نقرأ مسجاتكم. والبداية من أبو دلة يقول: اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك بعظمتك وقدرتك أن تقول لكل ما تمنينا أن يكون، وأن تريح قلوبنا وعقولنا من كل ما كتمنا عن العالمين، ونسألك الخير في أقدارنا والرضا ثم الرضا بكل شيء. اللهم آمين. صبحكم الله بالخير، وتحية أحمد أبو دلة. هدية اليوم لأختي العزيزة ستبان المحترمة أغنية لأمير الحب هيثم يوسف، أتمنى أن تنال إعجابك. يعني ذوقك لا يعلى عليه أبو دلة، بس شنو الأغنية؟ لا احنا موجودين وما تنسي انت على العين وعلى الراس وحاضر في الضمير دائما يا ابو دلة المحترم. صباحك فل وهنا، وان شاء الله قهوتك طيبة اليوم. سليم الجعفري يقولون ان الدهر يصلح فاسدا، فما حيلة الانسان ان فسد الدهر؟ لنا قدم في الحكم تعوية في يعود الجهر. معروف الرصافي. ألف تحية وعش ذوقك. الله صباحكم بكل خير، وست الكل بان الماجد وكل مستمعكم سليم الجعفري. يا هلا وتحياتنا إلى وسام يان اليوم الغالي، أيضا أحمد مثنى، مصطفى الجبوري. أشرق الله صباحكم بالذكر، ورطب ألسنتكم بالشكر، ورزقكم سعادة في العمر، آمين يا رب العالمين. عباس الحمداني، اللهم في يوم الجمعة.
1: عباس
0: اليوم شنو؟ اليوم ثلاثاء. عباس شو شكو انت؟ اي والله عباس اريد اعيش مودك، انا محتاجة هسه الايام شوية تمشي، وهي صح من عمرنا بس مودك يدرس. الافتحية لك. داز لي يوم الجمعة شنو؟ بالجمعة شد زلي العاد. تحياتي يا غالي، صباحك عافية إن شاء الله، والله يبارك بكل أيامك. الأستاذ أركان أبو حمزة، صباحكم خير لكم جميعا، صباح جميل ودعوة للتفاؤل. تحية مني ودعواتنا لطلبة السادس الإعدادي، بالتوفيق أركان أبو حمزة. صباح الخير والبركة عليك أستاذ أركان، وصباح الخير على طلاب السادس أيضا. إن شاء الله يا رب يبشرونا بالخير بنتائجهم. وتحية يعني الحقيقة، هذه الحكومة الجديدة أحلى شيء بيها على قولة أحمد،

0: ما يقطعون النت، هم يقطعوه ساعة تقريبا، ساعة ونص بالامتحانات اللي مرت، بس هسه اللغة الفرنسية ما يقطعوا. حتى البارحة خو بيوم الزلزال السياسي اللي صار يعني صولة الفجر خلوني زين. فإن شاء الله، وهي بالفعل يعني وزير الاتصالات قال أكو شغلة ثانية، بدل ما نقطع النت فيتم إرسال الأسئلة الوزارية عبر منظومة خاصة على الإنترنت للمراكز الامتحانية وينتهي كأس العالم، ها؟ بدون ما أقطع وأقطع وما أعرف شنو زين، من يصير شيء قبل منطقة يسدون شارع بالصبات والناس تجي هيجي. لا، أكو بدائل، أكو تطور أحبابي. فتحية إلك يا أركان. دموع الورد صباح الماس بان الموسوي أجمل مستمعين من دموع الورد. حبيبة قلبي صباح الفل والعافية عليك، وإن شاء الله الورد يضحك. بس علي القيسي صباح الخير أبو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على هاي الزحامات الموتة. علي منون ستبان أون على محمد القاسم، سوى بي اليوم محمد القاسم من الدورة الملعب الشعب ساعة وربع، الله شاهد علي والنت وين، بس الله اللي يدري بي. طبعا مباراة متعة، مباراة المغرب هولندا، فازة المغرب يعني. أنا لحقت على الشوطين لحقت عليها، بس الشوط الضافية طلعت للشغل بعد. فألف مبروك المنتخب المغربي على هذا الحارس المتألق بونو، هذا الحراس عمي خام، معنا 3 لعبات 12 هدف جايبين علينا. تحياتي لكم عاشق رشيد عن القيسي.
0: أبو حسوني لأشقائنا المغاربة، ويعني حلو واحد أفضل أنه يعني تحس نفس عربي موجود بالسالفة، مو بس الجماعة المغرب، موريتانيا. تي إليك. أما حام على سريع محمد ناسفون وهسه دا يسمعون اللي طريقهم على محمد. أنا مو تفاجأت والله، أنا يعني شفت عنت الصبح بس قلت ها خلي أشوف، فرحت ويعني صار اللي صار، أخرني عليكم شوية. أكو حريق، نتمنى السلامة لأهلنا في يعني على سريع محمد القاسم في منطقة النهضة. أوكي، المرور ساعدين الشارع ومغيرين مسار السيارات لحين السيطرة على الموضوع، ونتمنى السلامة لكل أهلنا وبوركة الجهود. إلى سيادة اللواء علي القيسي صباح الخير.
2: السلام عليكم عيني ستبان.
0: عليكم
2: السلام. السلام عليكم عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين. طبعا ان شاء الله الافراح جايه
0: يا رب،
2: والشيء اللي شفناه او اللي يعني عرفناه انه الحمله اللي صارت على الفاسدين. بس اتذكر شيء واحد، يعني معقوله كل هاي الفلوس هيك ضاميها؟ يعني هاي يعني ما قامت الناس ما قامت تحكي بالملايين، قامت تحكي بالمليارات، بالمليارات. يعني معقولة يعني يطلعون فلوس من نص الحيطان، من فلوس بالمغارة، فلوس بالمزارع؟ يعني معقولة وهاي الناس ميتة جوع؟ يعني هاي صار 23 سنة لحد 24 سنة، معقولة هيك دا يصير بالعراقيين؟ يعني هيك دا يبقون هذولا؟ وهذا جزء ترى دولة اللي لزموهم، ترى دولة ترى هيك ماكو، ترى حسالة دولة. بس بعد الروس الكبار، بعد الروس الكبار إن شاء الله، إن شاء الله القادم أحسن وأحسن
0: إن شاء الله.
2: هاي الفلوس كلها ترجع لنا زين. يا رب عليك يا الله
0: يا,
2: يا
0: الله.
2: الله يا الله
0: يا
2: أخوكم
0: الله.
2: اللواء على القيسي
0: حياك الله. سيادة اللواء شكرا لوطنيتك وشعورك ويعني التحدث بمعاناتهم. نعم يعني هذول السراق يعني هاي غير صرفوهم، وإن شاء الله سام حشا سامع يعني غير صرفوها، واللي ترفهوا بيها هم وقرايبهم وقرايب قرايبهم، والخياطة الخيطة تبدلت عرسهم الأسود زين. فذولا تخيل 23 سنة يثرمون بصل براسنا

20 سنة ماكو دولة غير يعني دولة محطمين، ونفط أكو وخيرات أكو، فذولا إجوي حكوا على النظام السابق لعنه الله، وهسه على وإحنا والشعب ومناضلين. تشوف الوجوه، أنت شو وقت ناضلتي وبشنو ناضلتي؟ يعني أنت وين تاريخك كان؟ لما ترجع إلى تاريخهم تلقيه يعني ذولا شلون مرة وشلون شلون قشمرونة. واحد مرات هسه على مستوى علاقاتك الاجتماعية، مرات إذا إنسان زل وياك تقول أنا وين كان عقلي، هذا شلون يقشمرني، شلون فلان سالفة تصير. زين تخيل ناس تبوقك صارها 23 سنة باسم الدين وباسم الوطنية وباسم النضال وباسم الشهداء وباسم المعرف منه، وسنعمل وسنرتب وسنسرق. وتخيل هو العتب مو عليهم بالدرجة الأولى، العتب على الشعب زين، لأنه مصدق وكان دين باق عاليا صيف وغيرها، الهوى يلعب بالقدلة وإحنا نتقلب يمنا ويسرى من الحار، ماكو رواتب، ماكو دواء للمرضى، ماكو مي نظيف بالحنفية إلا واحد يشتري، ماكو ضمان صحي، ماكو ماكو ماكو ماكو. الناس قوة عايشة بقدرة قادر، والله العظيم لولا رحمة الله والله لا أصبحت إبادة جماعية، وهم لو بيتهم أقسم بالله يبيدونه، بس ما جاي يبيتهم. شلون هذا؟ يقول لك ليش كتلة؟ مو أكو واحد يكتلك بسلاح وأكو واحد يكتلك بتصرف، فيقول لك أنا ذولا ألعب على فد وتر حساس في حياتهم، أوكي أدوخهم بي وأنا أفرغ جيوبهم زين. وهكذا وصلت بيهم، يطلبون من عندنا، مو يطلبون، يأمرون بأن نسوي مرقة عظم، مو إلا ناكل لحم، يقولون أكلوا عظم. أي يعني ماكو رواتب، العائلة تقدر تعيش بألف بألفين دينار يوميا بكل صلافة بكل عين وقحة، تخيل. وهاي المليارات بالعيها وغيرها وغيرها وغيرها، وراح أكثر. وهسه تشوف بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى، يعني راح تشوف اللي كان متصد. فنسأل الله أن يعريهم أكثر وأن يكشفهم للناس اللي ضحكت لهم وصفقت لهم، للناس اللي يقولون جت الحرية. جت الحرية شنو؟ هذول زوريات بالمناسبة، بعد حيتان، نحن ننتظر الحيتان الكبيرة. هذولا مو تشوفهم كان لهم ثقلهم، أكو بعد أثقل منهم، فإن شاء الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قولوا آمين.

0: عباس الحمداني الغالي صباح الورد. يلا بعثنا فويس.
1: خيتي الغالي ستي مع ماما موجودين، ما تغديت بكم ولا تعشون بيني.
0: عاشت ايدك. صباحك كله عافية. زكر الورد وأخصانة على أحلبان، والمخرج أحمد مثنى. إن شاء الله السعادة والفرح لكم ستبان. صدمي تبلكتي حصل من اللي لقوه. والله خلي يسميه فجر، يعني إذا عند السالفة فتيمنا بصولة الفجر خلي يسميه فجر. وإن شاء الله فجر على فجر، صبح على صبح، ظهر على ظهر، مغرب على مغرب، ليلة ظلمة على ليلة ظلمة على رؤوسهم. إن شاء الله شوفوا شوفوا شوفوا شقد قلقوا حياتنا، شقد قلقوا قلقتك وش وقت الراتب، شقد خلوك تقلق على عائلتك، على مقومات أبسط مقومات حياتك، شقد لعبوا على يعني بمقدراتك. شوف هسه هم شلون ليلهم ما دينامو، الله راعبهم.

0: وكلة الوزراء، دولة رئيس الوزراء علي زيدي، تحية إلى السلطة القضائية المتمثلة بالسي فائق زيدان وكل الأبطال في الجهات الأمنية والقوات الأمنية اللي تحركوا كلهم. شكرا لقضاة التحقيق، خلوني أقول، اللي كانوا يشتغلون على السايلنت. أوكي، حلو أنه أشوفك اليوم وحتي وياكي، وأهلا وسهلا وأقدم لك، بس أنا جامع عليك سوالف وخلك تحكي بكيفك، بس باكر لنا موعد، وأليس الصبح بقريب؟ فالحمد لله، وإن شاء الله القادم نأمل أن يكون أجمل وأكثر، والفلوس كلها تطلع، فلوس العراقيين كلها تطلع وتجي للخزينة العراقية، ويتم إقرار الموازنة وتصرف في محلها، تصرف إلى الدوائر والوزارات، وتصعد رواتب العمال، تصعد رواتب إخوتنا من ذوي الاحتياط المتقاعدين، المطلقات والأرامل، غيرها غيرها من الشهداء، جرحى الناس اللي حقهم على هذا البلد إن شاء الله تعالى. إلى الإعلامي محمد الحلفي يقول: عشنا قماش الأبيض ما اعتقنا بسوق، ياخذنا البتشة وياخذنا ليها الهل. الله الله الله، صباح الخير والعافية الإعلامي محمد الحلفي، والله وصح لسانك زميلي العزيز، أيوة النعم منك. مسج من أزادنا يقول: اللهم مع إشراقتي هذا الصباح ازرع في القلوب سكينة لا تزول، وافتح لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب، واجعل لنا في كل دعوة قبول، وفي كل خطوة توفيق، وفي كل يوم سبديد للطمأنينة والأمل. صباح الخير، يا صباح النوير والهنا. عندنا بعد صدام الزبيدي، الله الله، صباح الفل والورد والياسمين، يا هلا. فارس من ألمانيا: يا فتاح صبحنا ببشائر خيرك وأمددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسائم هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، حفظكم الله ورعاكم، صبحكم الله بنور محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد، ومنور أخونا فارس، صباح الفل عليك. أزادنا بعث لنا فويس، يلا يا أزاد.
1: صباح الخير والعافية عليك أختي، وعلى كل المستمعين، وعلى المخرج العزيز. أختي العزيزة، بس طلب من سيد رئيس الوزراء المحترم، ممكن هم يفرع على المطارات شوية والدوائر البقية، زين ما شاء الله مرعوبين، فإن شاء الله هذه الخطوة الأولى اللي بدأ بها ميسر ومسدد بها، زين وعم احنا الشعب وياك ونصفق لك، ما دامك هيجي تاخذ حقوقنا من بطون روسنا، وكانت هي افقر من الفقر.

0: وعايشين على قوت يقود غيري وغيري وغيري ودماء نحن اللي راحت و... نعم. واللي ضحينا وصارت ببطون الحرامية. تحياتي واحترامي لك أختي الغالية.
1: ألف تحية لك يا بطل. إن شاء الله يكون تحرك أيضا أوسع. هي شوف هي حوع يعني ما يرجع بيها بعد، وكأنه يعني أمر أو فرمان رباني، وبالفعل هيجي. فهو انطلق بهذه الصولة بعد ما يرجع ولا أكو شيء أثر. هسا أكو السيناريوهات تصاغ إنه أكو أوامر منا ومنا، إحنا ما علينا بهذا الحكي. أنا قلت لكم البارحة لو خلاصنا من ذولي يتطلب وضع إيدي بيد الشيطان أنا أول من أصافحه، أصافحه. شلون هم تعاونوا وخلوا إيديهم بإيدين الشيطان وباعونه، شياطين مو شيطان واحد، وباعونه وأكلونه أنتوا بزمن التفجيرات شقد ما توا عراقيين على مود هالخلق هذه تبقى. تذكرون ساحة الطيران والمدينة الصدر والبغداد الجديدة وكلهن كلهن كلهن كلهن كانت على مود منو؟ على مود شين؟ تخيلوا هذول اللي والله لو راسها يوجعها ما انطيها بارزي تولاية بصراحة يعني. فإن شاء الله لا رجعة في الأمر. إن شاء الله هسا الرؤوس الكبيرة المربعة اللي قلت لكم عليها بعدين يتوسع الموضوع. الموضوع أيضا تم الاتفاق مع جميع دول العالم لتسليم الفلوس الموجودة في البنوك بأسماء هؤلاء المطلوبين. هذه 2-3 احنا نتأمل أيضا. مرعوبين مرعوبين هم طبعا. إن شاء الله يتم التحرك على التقاعد، يتم التحرك على مديرية المرور العامة، لهم كل الاحترام، أنا مو دا أشكك بيهم لا، بس أكو أمور يعني إحنا نريد هاي الجبايات وين تروح. هاي بعد شنو عندنا؟ عندنا مديرية المرور، التقاعد، المؤسسات، مؤسسة الشهداء المحترمة، مؤسسة السجناء المحترمة، تحية للي يشتغلون بيها بكل إخلاص. وهذه بس إحنا نحتاج نتابع، نحتاج متابعة ونعرف يمنا يسرى شكو. أوكي، هواية هواية من وزارة العدل والسجون، السجون وما دي يصير بيها من بلاوي تعادل بلاوي هؤلاء السياسيين. وهم بالفعل هؤلاء السياسيين لهم تدخل بيها، يعني متملكين سجون هناك. تخيلوا هالته، وتخيلوا شون كم واحد محكوم اعدام من عدم. ليش؟ كم واحد يعني لعب لعب بالجرائم وكذا طلعوه. ليش؟ هاي كلها المفروض تتابع ورقة ورقة، كلمة كلمة. ما دام عندنا شباب وزلم خشنة قلبها على العراق، فإن شاء الله يشتغلون على هذا الموضوع. تحياتي لك أخي آزاد. عندنا فويز آخر من أستاذ أحمد. صباح الخير أحمد. الرقم
2: صباح الخير. عيني ستبان، شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: هلا.
2: عيني ستبان، بالنسبة للمليارات اللي لقوهن الكاش وملايين، ترى هذني بوق مال شهرين 3. تعرفين ليش؟ إيران توقف في فترة الحرب بين أمريكا وإيران، فما قدروا يطلعوهن فخلوهم ببيوتهم، ولا هم ما يخلون ببيوتهم أي شيء. فأنت احكي لي من 2003 ليه هسه شم طلعين خارج العراق
1: بالضبط؟
2: وعلى حكايتك هذول زوريات، فكيف بالحيتان؟ أقول تأمل خير، بركة الله وليهم رجعين كلهم هذول، والله قليل إعدام قليل عطيلة
1: يستحقون. ألف تحية لك أستاذ أحمد. ننتقل إلى الأستاذ وسام الأسدي. صباح الخير.
3: صباح أهلا. صباح الخير سيد المخرج، وصباح الخير للمستمعين جميعا. بس ملاحظة صغيرة ستبان بالنسبة لصولة الفجر، بس أريد أقول الحية ما تلزم من ذيلها، الحية تلزم من رأسها.
1: من رأسها.

0: صباح الخير علي بون بي بانجور. الله تكون يا رب حلوة أحباباتكم حتى بعد إن شاء الله نتحول إلى صوت الصبح. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان. نقطة فيتكم ملكة يسمعون يقودون البلد لا يروحون على مدير وعلى أبو الحانوت. أبو الحانوت هو أضبط من المدير كيف ينقل وكيف يطبب مواد وكيف المدير والله أقسم لك بالله أنا صارت بيه أخذت كل أخوي مواجهة خاصة. أبو مدير السجن مال التاج يقول لي خاف من أبو الحانوت ينقلني إذا طبب الأكل للسجناء.
0: صحيح.
1: هذا مدير السجن يقول أخاف من أبو الحانوت يعني أبو الحانوت أكو من لازمة وكيف يبيع وكيف أشيد يسوي بالسجناء. والله أقسم بالله وداع الجهال وداع نظر عيني. والله يبعد كل ظالم علينا بجاه الله ورسوله. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: أهلا بيك أخ عباس. يعني مصايب السجون واحدة ملف السجون هذا ملف يعني يراد لصولة واحدة لأنه مأساة كوارث كبيرة وإن شاء الله ماكو شي يدوم ما يدوم الظالم الظلم ما يدوم فممكن يأخذ مأخذة من عندنا ولكن يجي يوم وينتهي إن شاء الله. ملاحظة أحبابي الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق استمر 3 ساعات قرب سريع محمد القاسم ببغداد. شيد FM على السوشيال ميديا تقدرون تتابعون آخر الأخبار. فسلامة وألف سلامة على أهلنا وناسنا في منطقة النهضة قرب سريع محمد القاسم. أبو أحمد العقيدي بعث لنا فويس.
2: صباح الخير سكبان عليك على الكادر وعلى جميع

0: يا مستمعين، تحية للأخ البطل الأستاذ علي الزيدي.
1: نعم.
0: ونقول له فوت بزودك بعد، لا توقف. أنت سويتها وسويتها، هذه تنحسب إلك. وخلصنا من عذرا للمفردة، من خنازير الفساد أجلكم الله. مو من حيتان الفساد، لأن الحوت بغيره بس الخنزير ما بغيره. هذول خنازير، لأن يسمعون بالجوع ويسمعون بالناس المرضى ويسمعون بالشعب شلون واقع وشلون فقير، وهم ولا تشيلهم غيره، لأن ما بيهم غيره، لأن هذول خنازير. وبس الخنزير ما بغيره. تحياتي للجميع، عذرا للمفردة.
1: أخوكم
0: أبو أحمد العقيدي.
1: ألف تحية لك أبو أحمد، والله ما تلام يعني. نعم، بل أضل سبيلة أبو أحمد. هذول حتى الخنازير أجل الله السامعين، يعني هذا نشأته، هو رب العالمين خلقه على هذه التركيبة، سلوكياته، وين يعيش، شنو يأكل، مدى الوحشية البي، مدى البؤس البي، مدى هذا هو. بس أنت عليك باللي الله يخلقه خوش آدمي، ويجي شيت وين؟ بوحل الخنزير. فهنا المشكلة، ويريد يسحبك وياه، حاشاكم طبعا، يردون يسحبونه وياهم ويشمرونه وياهم بالوحل. زين، إن شاء الله الله من المفسدين وتم القضاء عليهم بإذن الله تعالى. واحد بعد، منو عندنا بعد؟ عندنا نعم، كل التقدير يا سالم راسك يا أبو أحمد. حربي، إشراقة أمل، يوم جديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا، دع كل يوم يكون فرصة لخلق شيء رائع، صفحة جديدة في قصتك اكتبها بحب وإخلاص. بوركت، إن شاء الله يوم جميل. ونسلم على أحبابنا على التيك توك، حتى إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الفل عليك وردة حمرة حبيبة قلبي، ومشتاقي لك حبيبة قلبي. عبد الله يقول هاي مو بونجور، اي بانجور. صباح النور والسرور من وردة حمرة حبيبة قلبي، مشتاقي لك والله والله أني أكثر. هاي الصورة شنو اسمها؟ مو دكتورة؟ والله إن شاء الله دكتورة، ليش لا؟ جاهزين من يمي الدكتورة، من يمي. بانو، دموع الورد، شكرا حبيبتي دموع الورد. أيضا تقى ستار، صباح الخير، صباح العافية يا عيني، صباح الفل. أي والله مشتاقين لك يا وردة حمرا حبيبتي. احنا يومية ترى موجودين، بس البث ما كنا نبث على التيك توك، نبث على وجه الكتاب. فإن شاء الله إن شاء الله الأيام الحلوة جاية مع بعض، وعندنا ترسيبات حلوة إن شاء الله. يقول هاي من شو وقت رجعتي تيك توك؟ ولا أدري، من اليوم حربي، اليوم والله. تحياتي لك. عندنا فويس من ما أعرف منه، بس هو عالم عراقي، إذن من شخص عراقي، حياك الله.
2: صباح الخير عيوني سبان، تخرج، أتمنى لكم يوم سعيد. مشتاقين هواي للعراق، الشمس بلادي.
1: الله.
2: أجواء هنا بالسويد بلشت شوية تصير حارة، بس أكيد مو مثل أجواء العراق. تحياتي لحضرتك مرة ثانية ولكل المستمعين.
1: يعني أنت وين هسه؟ أنا ما عرفت لا اسمك ولا أنت وين عايش. أنا عرفت بس إنه أنت برا، وهسه الجو صار حار عليكم وانتم مشتاقين للعراق. احنا اليوم شوية اكو نسمة هوا بالجو، لاحظت احمد؟ بيش ساعة جيت احمد؟ بالستة، اكو نسمة هوا. شسوار على البارد. شسوار على البارد. اوكي، اكتبلنا يا عيني حضرتك من وين. يوسف المصلاوي، والنعم من عاصمة الشمال الإسكندنافي ستوكهولم. يا هلا أستاذ يوسف، تحياتي إليك، وإن شاء الله أجواء حلوة على حضرتك وعلى كل العراقيين والجاليات العراقية في نجر. يا ربي ترجعون، ترجع للموصل، شن رأيك؟ شو رأيك الأمور تترتب وترجع للموصل وتشوفها حركة عمرانية.

0: وخيرات وبركات وخير الموصل له للموصل والحتاتين الصغار، لا مو حتاتين، هاي مال احسيه شي بالي، الحوتات، حوتات شنو شو اسميهم، والله شو اسميهم ذولا، حرامات اسيء المخلوقات اذا اشبههم بها. بس هلا هلا هالطراقيع هاي خلصانين منها، واهل الموصل والناصريه لاهل الناصريه، والانبار لاهل الانبار، وبغداد لاهل بغداد، والعراق لاهل العراق، مو للي باعوا العراق واستانسوا برا وجوا على الحاضر بعدين وقالوا نحن ناظلنا. فان شاء الله تكون الايام القادمه افضل وافضل للعراقيين يا رب. ان شاء الله الموصل كثير طيبي، والله كلكم طيبين. وان شاء الله ترجع بخير وسلامه يا يوسف يا طيب. حسين عبد، صباح الخير ستبان، الإمام علي عليه السلام قال يا أهل العراق ملأت قلبي قيحة، ما بال نحن الآن. أي هم لهم لا أرضى الله الولاة عنكم. أبا الحسنين يعني عليه السلام يعني، فللأسف إحنا بدنا ندفع يعني. عبد الله ابو ايهم،
1: صباح الخير والعافيه ستام وتحياتي. يعني امانه الله ورسوله عيوني مغرغره من قاعد دا اسمع بالاخبار وقاعد دا اشوف هاي المليارات اللي يعني مدفونه جوا القاع ومقهور، يعني ايش قد ما اوصف لك مقهور وايش قد ما اوصف لك يعني كلمات سيئه بحقهم يعني قليله. مقهور على الناس اللي طلعت، اللي تهجرت، اللي انكتلت، اللي خسروا أهلهم. يعني المفروض احنا من زمان والله احسن الدول، الله ان شاء الله يكمل المسيرة مالته ويكمل اللي ببالنا
0: يا رب،
1: وابصم له بالدم والله العظيم.
0: يا عيني ان شاء الله. يعني الرجل حسب ما صرح انه هو لا ينتظر ولاية بحلوس لانه هو امال، احنا نتأمل انه يديرنا لدولة رئيس الوزراء وتصريحاته، لكن هو يعرف، اكثر الناس يعرف انه قد الثقة بعد، يعني فقدونا الثقة حتى بيناتنا احنا كمجتمع، كأخوة، كعوائل، كعلاقات اجتماعية، ما عندنا ثقة ببعض. اوكي، فكيف نثق بسياسي يا دولة رئيس الوزراء؟ لذلك احنا نحتاج من دولتك إثبات حسن النية، والمضي قدما بهذه الحملة العظيمة المشرفة سيسجلها لك التاريخ، حتى لو تبقى شهر راح تخلد على مدى العصور القادمة. زين، تدرس هذه الحملة، ويجي في يوم من بالأسئلة للي يمتحنون إذا بقى التعليم على ما هو عرف صولة الفجر بها رئيس الوزراء العراقي في 2026 علي فالح الزيدي ضد الفاسدين الذين نهبوا وتم إلقاء القبض في حينها على لب لب لب لب لب لب لب، ها هي ياخذ مية اللي جاو. فإن شاء الله تعالى إحنا نحتاج حسن نية، ونحتاج أن تقدم دولتك أشياء تثبت للعراقي أنه فعلا إجا اللي قلبه إجل ما يحب شقه. أوكي، فألف تحية إلك، وألف تحية لكل يد نظيفة شريفة وضعت يدك معها للاقتصاص من الفاسدين والمفسدين في هذا الوطن.

صباح الخير على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يقدم عمله ويؤديه بنزاهة بإخلاص ويكون عنصر منتج في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، سواء كان من المستوى الرفيع من المسؤولية أو الموظف العادي. تحية لهم جميعا، وتعالوا نعرف كل واحد منهم شنو قدم من موقعه من خلال جولة صباحية سريعة في أبرز صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم، صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق. نبدأها بالصباح ضمن فقرة تعال على الصفحة الأولى من صحيفة الصباح. مؤتمر السيادة نهاية العام ومهلة تسليم السلاح تنتهي بإنهاء وجود لا حصانة. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه محاربة الفساد. دعا رئاسة الشبكة إلى إيلائها الاهتمام الأكبر في التغطيات. مجلس الأمناء الإعلام الوطني شريك أساسي في معركة الإصلاح. إضافة إلى التعاون في مجال المياه والزراعة، وزير الخارجية يبحث في دمشق عبور إمدادات الطاقة. شمول كبار السن بتوزيع الأراضي. نمو ملاحي مستمر وعودة الخطوط البحرية الكبرى. السفينة العملاقة KCL ترسو في أم قصر الشمالي. في الصفحات الأخرى من الصباح، رئيس الجمهورية يلتقي أو يتلقى عفوا دعوة لزيارة كردستان لبحث سبل دعم ورعاية عائلات الشهداء والمؤنفلين. اطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على جهود مكافحة الفساد. الزيدي نعمل على استرداد الأموال المنهوبة في الحقب السابقة. وزير الخارجية يبحث مع الشرع توسيع التعاون مع سوريا. ومجلس الاقتصاد لجنة لزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الأقليم. استنادا لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، السجن 10 سنوات لمدير الضرائب الأسبق. القبض على خبير في تجارة المخدرات. ووسط دعوات إلى تحرك دبلوماسي مؤثر لمواجهة جرائم الاحتلال بمشاركة العراق، البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بالقاهرة. إحباط تهريب 24 بطاقة فيزا كارد في مطار بغداد الدولي. النزاهة ستطول أسماء جديدة مهما كان تمثيلها السياسي. مطالبات بملاحقة جميع الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. حت محليات من الصباح، دجل يوميا 1.5 متر مياه الصرف. البيئة ترصد 86 تجارب.

فوزا على الأنهر والمبازل في بغداد. حقوق الإنسان تسعى لإطلاق ضمن التصنيف أي، تنسيق نيابي لدعم مخرجات وملاكات التعليم المهني، تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام. الصفحات الأخرى صباح في صفحة عربي ودولي، الدوحة تستعد لاجتماع إيراني أمريكي بس وكشف تفاصيل خطيرة بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا. باكستان تشن ضربات جديدة على أفغانستان، والاحتلال الصهيوني واصل خروقه في الجنوب اللبناني. بري، اتفاق واشنطن لن ينفذ. في صفحة اقتصاد، خبراء يقولون توسع الإنفاق أدى إلى حصول تضخم وعجز مالي، مطالبات بتنويع الاقتصاد وتفعيل المشاريع الإنتاجية. تجارة الناصرية تشارك في اجتماع الغرفة العربية الفرنسية بباريس. مستمعينا، ننتقل معا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع: صولة الزيدية على الفاسدين تستمر 6 أشهر، حملة مكافحة الفساد تستهدف أكثر من 200 شخصية بينهم وزراء ونواب. الحكومة: أيلول المقبل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة. نقرأ هذا الخبر.

المتحدث باسم الحكومة العراقية السيد حيدر النهائي حصر السلاح تزامني مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وقال نهاية أيلول المقبل سيكون الموعد لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أعلن في 3 حزيران الجاري أن اللجنة الخاصة بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة باشرت أعمالها لوضع آليات دمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى المؤسسات الأمنية العراقية. وفي وقت سابق أعلنت فصائل من بينها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، بينما جددت فصائل أخرى وكتائب أخرى رفضها لخطوة نزع السلاح. في عناوين أخرى في صحيفة المشرق، السيد الصدر يشيد بحملة الزيدي ضد الفاسدين، والعبودي رئيس الوزراء وإي حساب لإعادة أو لإيداع الأموال المستردة. التربية نتائج الثالث المتوسط خلال يومين. بحوزته 29 كيلوغرام القبض على خبير التخفي والمناورة في تجارة المخدرات. الجمارك تحبط تهريب 24 بطاقة فيزا كارد بحوزة مسافرة إلى الإمارات. بعد حملة الاعتقالات القوات الأمنية تعيد افتتاح الخضراء، ومصدر يقول نقل موقوفين من أربيل إلى بغداد بطائرات مكافحة الإرهاب. المالية تطلق احتساب العلاوات والترفيعات للمواطنين، وهيئة النزاهة تمكننا من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج. حتى تقارير وأخبار من المشهد، العطوي يبحثان مباشرة بتنفيذ معمل الرمادي 5000 صافي الشمال، وزير حالة المقبلة ورفع الطاقات التكريرية، حملة كبرى مريدي، وأيضا مديرية

العيادات الطبية الشعبية في بابل تنفذ زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة. في صفحة أخبار محلية، خلال استقباله السفير الفنلندي وزير النقد العراق على الشركات الأوروبية، مدير عام البريد والتوفير تقدم التهاني للمهندس لمناسبة تسنمه منصب المستشار الفني لوزارة الاتصالات، والرافدين يطلق خطة لإعداد قيادات شبابية رائدة. أمانة بغداد، التحول الرقمي خطوة استراتيجية لتطوير، ومحافظ ميسان يطى لزلشلب الموارد المائية. ويا موجة حر جديدة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة. مستمعينا، نكتفي بهذا القدر من الأحياء في الصادرة في صحافتنا المحلية لهذا اليوم. بانجور يستمر. مشكلة.

0: لا تحنوا الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW موزعة على 6 فائزين. اقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين. انت
3: بيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد، والربح يزيد. كلش سهله، كلش سهله. اعلن للاعلان على اذاعه الرشيد، رشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ صباح حلو مودك. بانجور يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

هلا والله مستمعينا، صباح الورد والعافية عليكم. تحية لكل من يسمعنا بالسيارة أو بالبيت أو في مكان عمله. إن شاء الله يا ربي الرزق والسلامة والعافية، ويكون هذا اليوم يوم بركة على العراقيين بإذنه تعالى. وصارت الصباحات حلوة من يومين، صارت الصباحات محفزة لأن نقعد نشوف نطلع نأدي أعمالنا. فتحية لكل الناس اللي يسمعونا، وخلي أسلم على الناس اللي سلموا علينا على التيك توك. عدنان أم جواد: نطلب من دولة رئيس الوزراء النظر بالموظفين بموظفي القطاع الخاص، هناك فساد كبير وظلم ومحسوبيات، وإنهاء عقود الموظفين. اي اكو ترشيق صار هواية في بعض المؤسسات، حتى المؤسسات الشبه رسمية يعني. فعلى الاقل توفير فرص عمل لهم، في ما يصير يعني لا الحكومي ولا الخاص، وين ينطي؟ اين يولي الواحد؟ يقول وردة ما لله ستمان، والله انت الورد يا عدنان، وان شاء الله خيرا. تحياتي مرة اخرى الى الغالية وردة حمراء حبيبتنا. وعندي موضوع وياكم الآن ضمن فقرة صوت الصبح، تأولي ودنكو كويس.

أهلا بيكم وصباح الفل عليكم. اليوم صوت الصبح يقول تأثير الرقمنة على الأسر التقليدية وتحديات العيش أو التعامل معها. يعني حين تتحول التسهيلات إلى عقبات مستمعينا، نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي الشامل، تصير المعاملات والخدمات نحو الأتمتة، إلغاء الورق في خطوة يفترض بها أن تختصر الوقت وتوفر الجهد على المواطن، إلا أنه هذا التسارع التكنولوجي بصراحة تامة سوى فجوة غير متوقعة داخل بنية العوائل التقليدية. بينما يواكب الجيل الجديد هذه الطفرة بسلاسة، ترى يقف العديد من أفراد هذه العوائل، لا سيما أهلنا كبار السن أو من لم يحظوا بفرص التعليم الرقمي، ممكن يعني ثقافتهم الرقمية معدومة أو قليلة، فيكونون معزولين أمام شاشات الهواتف والتطبيقات الذكية. المفارقة هنا تكمن في أن الأداة التي صممت أساساً لتبسيط الحياة وتسهيل المعاملات اليومية حتى ما تروح تجي، تحولت بالنسبة لفئة كبيرة إلى جدار عازل يزيد من تعقيد شؤونهم القانونية وحتى الإدارية، ويجبرهم على الاعتماد الدائم على الآخرين لإنجاز أبسط حقوق.

0: حقوقهم مما يمس أحياناً بخصوصيتهم واستقلاليتهم. يعني أحبابي الآن تعرفون الأتمتة اللي صارت لأداء المعاملات، شراء قنانيل الغاز، تسلم النتائج على موقع هيبك وما هيبك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي ما مفهوم جمع 66 ألف دينار من كل طالب على مستوى طلبة العراق كلهم، وين راح تروح هاي الفلوس بعدين؟ يعني إحنا هذه هم نريد نعرفها ولو غير موضوع. التعقيدات الموجودة في استخدام التطبيقات الإلكترونية في هذا العالم الرقمي، مو الكل خبراء، مو الكل يعرفون يستخدموه، مو الكل يقدرون الولوج بالرقمنة ويعرف شلون، خصوصا المتقاعدين غيرها من أهلنا اللي هم مو أميين بقدر ما أنه ثقافتهم على قدهم أو ما يملكون ثقافة رقمية لأنها ثقافة دخيلة أو مستجدة على العراقيين. فأنت بدل ما تجي تسهل عليه زين حتى هو قاعد بالبيت يقضي المعاملة، صار لازم أيضا يطلع يروح الأبو الصيرة فممكن يشتغل للمعاملة، يروح الأبو المكتبة يشتغل للمعاملة، أو يروح البيت أقاربه اللي يفتهم حتى يشتغل للمعاملة. وأحيانا هذا يصيبهم بالإحراج. ليش؟ أولا نظرة المجتمع لهم، تخيلوا بعد أكو هاي الأشكال اللي لما ما تعرف يشوفك ما تعرف السالفة يضحك عليك، يعني على أساس هو هذا إيلون ماسك النابغة الذبياني. والله اثنين تفاصيلك الشخصية، يعني خصوصياتك مو الكل يحب، يعني مثلا الرمز السري للماستر الخاص بيك أو مثلا أشياء كثيرة. يعني لذلك أحبابي بين غاية التسهيل التكنولوجي وواقع الصعوبة بالتطبيق، شلون ممكن نردم الفجوة الرقمية لحماية العوائل التقليدية من اللي نسميها العزلة الإدارية؟ هل تقع المسؤولية هنا على عاتق المؤسسات لتوفير بدائل مبسطة أم على التكافل الأسري لتأهيل هؤلاء الأفراد؟ يعني عندك ابنك أكيد يفتهم ويسوي لك المعاملة، بنتك، جيرانك، يعني أكيد مر عليكم موقف بالبيت مع الأهل أو الأجداد طلبوا مساعدتكم حتى يسوون معاملة مثلا إلكترونية أو يفتح تطبيق، صارت وياكم فد لقطات طريفة وأحيانا معقدة راح نسولفها مع بعض مستمعينا في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد على 0-7802-11-14-5 و-0-7802-11-6-7 و-0-7-7-0-11-4-5. على طول نستقبل أول اتصال. يا هلا،
1: صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور.
1: هلا وست بين.
0: يا هلا برهام،
1: مشتاقين.
0: هلا والله.
1: شو القلب خيتي العزيزة، شلونكم؟
0: هلا بالطيب، شلونك انت؟
1: بالقلب ودام ذكرك بالخير عيوني انت
0: سالم وسام
1: ماجد الورد.
0: الله يذكرك من رحمته ان شاء الله وخيراته.
1: مرحبا بك يا طيبة بالتطيب.
0: الله يذكرك
1: بالخير ان شاء الله.
0: هلا والله.
1: طبعا انا حبيت اسلم عليك، اسف.
0: وعليكم السلام.
1: واستغل المايك مالتك على مود اوصل فكره. انا بعيد عن الموضوع اللي انت طرحتيه لي، انا ضده بالمناسبه للاسف بسبب السلبيات اللي انتشرت.
0: زين،
1: بس انا حتى افيد طبقه الشباب بذيتك رساله على الواتساب.
0: اوكي.
1: شركه مالتي تقدم دورات مجانيه حاليا براتب شهري لطلاب خريجين الهندسه في الميكانيك. دوره شهريه نعلمهم على شغل خاص بالإطارات والبطاريات معلومات، تطلع دورات ميدانية براتب وشهادة معترفة من قبل شركتي، يعني حتى عالميا توقيعها.
0: زين، ايش قد الراتب؟ ايش قد الراتب؟ حاكيني بالراتب لان هم
1: الراتب سيت هو اعتقد لو 300 أو 350 ألف.
0: وين موقعها الشركة؟
1: مجمع مشين.
0: مجمع مشين.
1: وراتب ادزلك الرابط على الواتساب.
0: طيب
1: طبعا هذا مو اعلان، انا اللي احكي نيه صافيه وانت عارفه شنو نيتي.
0: هذه مبادره حلوه، واحنا مثل ما تعرف دائما في بانجور نعلن عن مبادرات لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وشغلنا بمشيئه الله يعني بقوه الله شغلنا هوايه. ف شلون نقدر نساعد؟ حي الله باللي يساعد.
1: نعم. طبعا شنو اذا احنا شفنا الطلاب يعني مثلا من خمسه منهم زينين ومرتبين وطلعوا ناجحين بالدوره ويشتغلون شغل ميداني صحيح، احتمال انه ياخذون فرص عمل بالشركه نفسها.
0: حلو.
1: والراتب راح يختلف اكيد، فاهمه قصدي؟
0: طبعا.
1: هي هاي الدوره مجانيه وتحفيزيه ايضا للخريجين والطلاب الحاليين.
0: طيب. واضح.
1: انا عندي رابط الكتروني يقدر يفوت ويسجل عليه، يدز لي السي في صورته ومعلوماته. طيب. ويصير الاختيار عليه ان شاء الله. وعن طريق التليفون يقدر يسويها يعني.
0: اوكي، حلو.
1: تمام، انا راح ادز لك الرابط على الواتساب.
0: لحظة، عن طريق التليفون يدخل يسجل وما اعرف شنو هاي السوالف؟
1: اي اي اي اي.
0: هاي هو صلب موضوعنا اليوم يعني.
1: هو مو انا قلت لك يعني. حبيت اسلم عليك وانا اكيد الناس عن طريقك.
0: الله يبارك.
1: انت بعدها الا الخير.
0: الله يبارك بيك ويوفقك، وإن شاء الله دائما تكون داعي للخير وعامل للخير. حياك الله يا بابا.
1: قلت لي أحسن أتعلم من عندك، ولا يعتبروها إعلان ولا كذا، ما قلت شيء.
0: تمام، لك الله. إذن أحبابي، نحكي اليوم عن الأتمتة في جو المعاملات، معاملات العراقي وإتمام مصالحه. مو الكل يعرف هذا الموضوع، هذا الموضوع دي يدخل ودي يرحون الأهل الصيرفات يعني. ليش؟ ما دا أعرف ليش أصلا. من هيبك شنو؟ على قولة مهن الغاية من هيبك شنو؟ لا شي حلو. يلا ناخذ اتصال. بونجور،
2: صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور.
2: صحة.
0: يا هلا،
2: كيف مشتاقين لكم؟
0: والله احنا اكثر، والصوت مو غريب علي. من وياي؟
2: منقذ.
0: منقذ، اهلا، صباح الفل.
2: شلونكم؟
0: هلا بالطيب. يا هلا.
2: يعني انا على قول السلطان كان يقول السالفه انه واحد يصير بيه فيروس من يبدي خابر قناه بعد ما يقدر اكف القناه اكف الاذاعه يقفل.
0: يعني
2: مستحيل هذا الشعور.
0: يا عيني، والله نعتز ونتشرف، وإحنا سعداء بمستمعين ومتابعين مثال جنابك. كل التقدير أستاذ منقذ. شو رأيك لما دخلت الأتمتة إلى هواتف عوائلنا التقليدية اللي هم باقين على كما يسميهم البعض دقة قديمة يعني، فدي يلاقي صعوبة؟ هل في يوم ما ساعدت؟
2: والله هو المفروض أنا هسه من القديم، أنا ما دا أعرف شنو تقصدين، شنو معناها، شنو هي
0: الأتمتة، العالم الرقمي اللي خلوك بالحكومة من أجل أنه تقضي معاملاتك. يعني تعرف مثلا الغاز صار تسليمه بتسجيل. مثلا أكو تطبيقات للطلبة اللي هي هيبك، أكو مثلا أمور أخرى، المعاملات يعني للمواطن صارت على التليفون.
2: خلينا نعوف هذا الموضوع، نحكي بموضوع فلسفي أكبر اللي هو مربوط به طبعا. البشر تاريخيا على مدى ظهور البشر أي فكرة جديدة يسوي رد فعل عليها. هو مو البشر بحالته، هو صح. العقل اللي يسوي الفعل. ليش؟ لأن من مهمة العقل يحمي الشخص حتى يبقى عايش. لذلك أي فكرة تنطرح جديدة، أي فكرة تنطرح جديدة راح تلاقي صعوبات لحد ما تكون طبيعية. على سبيل المثال فيروس كورونا. حلو الكلام.
0: حلو.
2: العالم كلها كانت مؤمنة، أو مو العالم، 30% إنه لازم أكو لقاح، تذكرين؟ وبعدين صارت اللقاحات ما تخليكم تخلفون، اللقاحات ما أدري شو تسوي، اللقاحات ما أدري شو تسوي.
0: صح.
2: بس بعدين صار أمر واقع.
0: صحيح.
2: فتاريخيا على مدى وجود البشر أي فكرة جديدة على مجتمع إنه هو ما متعامل وياها مسبقا راح يواجه بها صعوبة. فالصعوبة هاي طبيعية لحد ما يصير الموضوع. يعني مثلا أنا هسه من الناس، أنا رابط سيارتي، معلومات سيارتي على عين العراق. فمن نصير عندي غرامه ورا 3 ساعات ساعتين توصل الغرامه على التليفون. صح. عند احكي لك ببغداد ها
0: اي

0: فأنا كنت ما أعرف مرة مرتين ثلاثة تعلمت سويتها خلاص إجدان يعني.
1: أوكي.
0: فمرة مرتين ثلاثة الناس راح تتعلم، فلازم تتعلم، هي ما عندك غير خيار، لأنه الحياة هي رايحة بهذا الاتجاه، فلازم يتعلمون أنه يربطون أشياء. هو نتمنى يعني كل الأشياء يعني بدل ما أنت تبيع سيارة وتشتري سيارة وتأكل لك 3-4 أيام بين ما أروح أو جاية وبصمة وغرامة، أخوها يصير على التليفون هون ثمان لا ثمان لا واي باي واي باي تعال خذ سيارتك هلا وهلا. مو صعبة يعني الأشياء العكس هي صح. يمكن أن
1: أتمتى نعم صح. نعم صح أتمتى
0: بالعكس هو راح يسهل من حياة الناس وسط الازدحامات والحر الموجود، وهذا المفروض كان الموضوع من زمان. بس تعرفين إحنا ما بعد 2003 يعني كان حصار اقتصادي حصار فكري، فمن انفتح كل شيء علينا حتى واحدة، فالمجتمع صار عنده شوك اند ايرور، ما يعرف شو يسوي، ما يعرف وين يروح، يحتاج له ستيب باي ستيب حتى يصعد السجه.
1: صح كلش صح. استاذ منقذ شكرا. ابدا ابدا اسعدتنا جدا، شكرا لوجهة نظرك واتمنى لك يوم كله بركه كل التقدير يا عيني. مع السلامه. حياك الله. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
2: ألو صباح الخير كتبان.
1: صباح العافية.
2: الله العافية الشمس.
1: يا هلا.
2: عرفتيني؟
1: I think so. من وياي؟ بس من وياي؟
2: قيصر قيصر كتبان.
1: هلا والله أخويا قيصر، بس إذا سماعة إذا سبيكر.
2: طيب.
1: هلا بطيب. قيصر العبيدي.
2: الله يعافيك. شو اخبارك؟
1: والله أنا سعيدة على هالأخبار الحلوة.
2: الله إن شاء الله ما شاء الله العراق كله خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
2: بالنسبة لهذا الموضوع اللي أنت بتحكين عليه.
1: أي.
2: أنا من ضمن الموضوع لأن أنا عندي أولاد اثنين بالجامعة.
1: ما شاء الله.
2: اي الله يسلمك. لا والله صارت هذا لما اثنين خرجوا والحمد لله وصلت واحده جديده
1: حياتي
2: زين الحنونه دعيتيها انت ونجحت الحمد لله استمر على ولا
1: حبيبتي امين ان شاء الله دائما ناجحه.
2: الله يحفظك. هذا النظام اللي اجى في التحكيم
1: اي
2: اتصور بالامتحان انتظر قال لي قبل اخر امتحان ما تدخل الامتحان اذا انت ليش تسمعني مشكله كبيره
1: لون؟
2: يعني ما دافع 65
1: ما فهمت شون؟
2: ما دافع الفلوس مال اللي حكيت عليه التطبيق لازم وزارة التعليم اي فرضت على طلاب الجامعات لازم تشترك فيه غصبا عليك
1: اي لازم يشتركون حتى يعرفون نتائجهم. نعم
2: احسنت لي اي وانا اشتركت لي
1: اي
2: اي وقلت لك يعني الامتحان ما طلبوا ليش انت ما دافع ما عمود الفلوس هنا بس هو ما صارت له ايه شفت من سوى او استلم النتيجه الحمد لله ناجح مركز دعاكم ودعاء طيبين كل شيء ما حصل عليه كل شيء يعني ما اي معلومه اي شيء ما ذول من عنده حتى الدرجات راح للجامعه هلا جابنا
1: يعني بالضبط يعني حتى الشيء بالشيء يذكر يقول لك نزل التطبيق واشترك وادفع 66,000 لكن نتائج تاخذها من الكلية على منظومة الكلية فالغاية من حبك شنو؟
2: والله انا اشوف الاجنبي من عندك تفاصيل اشوف حراز القناة انا اشوفها انت تدخل نظام الفساد
1: يعني اليوم رئاسة الوزراء مطالبة أيضا بمتابعة هذا الموضوع وإلا شنو الفائدة شنو فائدة التطبيق؟

0: الإسلام.
1: عيني على راسي
0: يحفظ
1: اخويا
0: سلام
1: الغالي،
0: عليه حبيبي يا بنتي.
1: الله يطيب خاطرك ونورت، وكل التقدير لك يا قيصر الذهب. شكرا شكرا، الله يحفظ الأولاد يا رب.

تحياتي لكم مستمعينا، بعدنا معاكم وبانجور، وعدنا كم مسج على الواتساب. دكتور نصير يقول صباح الخيرات والمسرات والبركات والفرح، معلومة مفيدة من أو عن البصر. يتفوق الذكور في الرؤية عن بعد وإدراك العمق، بينما تتفوق الإناث في الرؤية الجانبية، ويرى الرجال أفضل في الضوء الساطع، بينما تتفوق النساء بشكل أكبر في الرؤية ليلا. كما أن النساء حساسات لدرجات اللون الأحمر في ألوان الطيف، ويتفوقن في الذاكرة البصرية وإدراك مغزى تعابير الوجه والسياق، ويظهرن قدرة أكبر على معرفة الوجوه. في عدة دراسات تمكنت النساء من حفظ معلومات بصرية عشوائية وغير مترابطة في الذاكرة بصورة أكبر من الرجال. هذا الكلام من ويليامز واندرسون. مع محبتي وتقديري لكم، كل التقدير لك دكتور. والله هم الرجال يشوفون، يباعون، يوجدون ليل نهار، صبح فجر، أي وقت تطفى الكهرباء ماكو كهرباء، أكو كهرباء، ما شاء الله عيونهم تبحلق. يعني أصلا هم إذا ما بحلقوا ما يعيشون، فاهمني؟ أما المرأة بس أنا هاي مال تتفوق الإناث.

0: في الرؤية الجانبية. الجانبية شنو يعني؟ بطرف العين مثلا؟ اي اي صح، بالنسبة لي 360 درجة. نعم، ألف تحية لك دكتور، شكرا لهذه المعلومة الجميلة. إبراهيم النعيمي، صباح الخير ستبان الورد، مشتاقين طبعا. عندي خدمة ودورة مهمة تقدمها شركتي مجانية للخريجين وطلاب هندسة الميكانيك، طبعا براتب شهري وشهادة، الراتب الشهري هو 300 إلى شوية أكثر، وشهادة معترف بيها. شون أطرح الفكرة عن طريقك؟ أريد سمعنا. وباعث لي اللينك الخاص بموقع التقديم، وشباب اللي يحب أبعثه إليه يعني راسلني. أوكي أبو أحمد العقيدي، ألف تحية إليك. وعلي محمد، صباح النور والعسل من بابل، كل التقدير. عباس الحمداني بعث لنا فويس نسمعه.
1: ستبان عفو، بالجريدة سمعت شو تقولين التربية النتائج الثالث اليومين، راسك إن شاء الله اليوم فيها من عندي.
0: اليوم إيش معنى نتائج الثالث المتوسط خلال يومين؟ يعني هذا حسب ما صرح به السيد المحترم كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية. فما معقولة يعني صرحون شيء وما أعتقد. تحياتي إليك يا طيب. أيضا تحياتنا لمتابعينا على تيك توك، عدنان وردة مال الله، شكرا جزيلا. أيضا الأخ طيف الحجي، والله كل التقدير لك أخويا الغالي، وإن شاء الله سالمين ودايمين. ابقوا معانا أحبابي لساعة 10، بعدنا معاكم وبانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة العراقية الأولى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. 7:30 الصباح.

أهلا بكم مستمعينا. هواي ناس تقول لي أبراج أبراج ستوان وين الأبراج؟ يعني إحنا مو وقفنا هالأبراج، لا، بس كانت بالحلقات السابقة مثلا أكو مواضيع هواية أو نستمر في موضوع يعني كل الوقت كله مثل ما يقولون، فما يبقى وقت للأبراج. لذلك أهلا بكم في أبراج هذا اليوم آخر شهر 6. يا ترى شنو الأمور؟ يقولونك وقمر فراولة ومعرف شنو ونجم خيار وهاي والدنيا مقضوبة بالأفلاك. إن شاء الله شو يصير، هو خير على العباد، نصف النية ونتوكل على الله. ويلا نبدي أبراج شكيرا شكيرا. البداية من برج الحمل. ترتيب طاقتك النفسية والجسدية مع ضرورة منح نفسك وقت للراحة وممارسة تمارين الاسترخاء. عاطفياً اتجنب التردد واستمع لصوتك الداخلي. مهنياً ممكن يظهر دعم من شخص مؤثر يفتح أمامك. وصحياً انتبه لنظامك الغذائي من الإفراط في الطعام.

إلى برج الثور. قد يعمل اليوم تغييرات غير متوقعة، أو قد يحمل اليوم تغييرات غير متوقعة لك يا مولود برج الثور. هذه الأمور تدفعك لإعادة النظر في بعض قراراتك. عاطفياً ممكن تلتقي بشخص يلفت انتباهك، ومهنياً خطوة جريئة قد تكون مفيدة إذا تم التفكير بها كلش زين. صحياً تحتاج شوية راحة ذهنية وتجنب الإرهاق. إلى مولود برج الجوزاء، تتمتع بطاقة واضحة تساعدك على إثبات نفسك. عاطفياً تحتاج العلاقة إلى صراحة أكبر، ومهنياً إنجازاتك ستكون لافتة، وصحياً احرص على تنظيم غذائك

برج السرطان قد تعود بعض القضايا القديمة للمواجهة، ما يتطلب منك الهدوء. عاطفياً الدعم المتبادل مع الشريك مهم هذا اليوم. مهنياً تمسك بقراراتك المدروسة، وصحياً حاول تعويض نقص النوم.

إلى برج الأسد تميل إلى القيادة واتخاذ المبادرة، لكن النجاح الأكبر يأتي من العمل الجماعي. عاطفياً تفكر بشكل أكثر جدية، ومهنياً فرصة مهمة قد تطرق بابك. صحياً العودة للنشاط البدني ستكون مفيدة.

إلى مولود العذراء، يوم مزدحم يا عذراء، يتطلب منك التنظيم والمرونة. عاطفياً أصبحت أكثر وضوح في اختياراتك وعاشت إيدك. مهنياً تجاوز الخلافات لأن ذلك سيمنحك تركيز أفضل على نفسك. وصحياً التمارين الذهنية مفيدة لتخفيف

إلى مواليد برج الميزان، تحتاج يا مولود الميزان إلى استعادة التوازن والابتعاد عن تأثير الآخرين. عاطفياً بعض التوتر ممكن، لكن يمكن تجاوزه بهدوء. مهنياً قد تحصد تقديراً لجهودك، وصحياً اهتم بصحة الجهاز الهضمي بعدم النوم بعد الأكل واختيار الأصناف الصحية أكثر.

برج العقرب، صباح الخير. ابتعد عن الانفعالات السريعة. عاطفياً قد تبدأ علاقة جديدة. مهنياً تفكر بتحسين وضعك المالي. صحياً النشاط المستمر يمنحك نتائج إيجابية. إلى برج القوس. يا قوس يا قوس، الصبر هو مفتاح النجاح هذا اليوم. عاطفياً تعارف جديد قد يكون مميز. مهنياً تجنب القرارات المالية الكبيرة. وصحياً حاول تحقيق توازن بين الراحة والحركة.

إلى مولود برج الجدي. بونجور. تواصل أو تواصل مهم قد يفتح لك فرصا جديدة. عاطفيا الانجذاب لشخص جديد وارد جدا. ومهنيا حافظ على تركيزك رغم الضغوط المحيطة بك. وصحيا تحتاج إلى نمط حياة متوازن فوازن.

أهلا مواليد برج الدلو، يوم مناسب جدا لإنجاز المهام المؤجلة، وعاطفيا العلاقات تحتاج اهتمام مستمر. مهنيا قدرتك على تجاوز العقبات واضحة، وصحيا تجربة نشاط جديدة قد تكون مفيدة.

أخيراً مواليد برج الحوت، لا تسمح يا حوت للقلق بالسيطرة عليك. الأمور تتجه نحو التحسن تدريجياً، وعاطفياً قد تواجه قرارات مهمة. مهنياً انتبه للتفاصيل لتجنب سوء الفهم، وصحتك وصحياً اهتم براحتك النفسية، والله أعلم.

هواية يعتقدون هاي آخر فرصة لك هي مجرد جملة تنقال ولا ما يسويها وما أعرف شنو، لكن بالحقيقة هاي الجملة تجي بعد تعب طويل، بعد صبر، بعد أعذار واهية انطت، وبعد فرص ما انعدت أو انعدت. فرصة الأخيرة لحظة، الفرصة الأخيرة تنوت الخيبات، بعد كل ثاني يقول يمكن يتغير، يمكن هالمرة يفهم، يمكن هالمرة يحس بقيمتي، لكن يجي يوم يخلص بي رصيد الأعذار.

0: أكو مني تركك من أول غلطة تغلطها، وأكو ناس تقاتل حتى تبقى وتتحمل أكثر من اللازم وتبرر أكثر مما يجوز لأن هي ضعيفة، بس لأنها تحافظ على الشيء اللي تحبه. لكن مع كل ذلك لا تختبر صبر الإنسان، وخصوصاً الإنسان الطيب والمحب أكثر من اللازم، لأن الصبر هم إلى نهاية. أكو ناس من تقول لك أوكي هاي فرصة، لا تعتبرها كلمة عابرة، اعتبرها أنه الجسر بقى بلوح واحد، وإذا انكسر هاللوح راح تصير الفجوة كبيرة أكبر من أي اعتذار. الغريب أنه أغلب الناس ما تتغير وهي عندها هالفرصة الأخيرة، تتغير بعد ما تضيعها، بعد ما تفوت الفرصة، بعد ما تسمع كلمة خلاص بعد، وبعد ما تكتشف أنه الاعتذار المتأخر مثل المطر بعد موسم الحصاد، ينزل بس ما يفيد. ولهذا أعطاكم فرصة أحبابي، فرصة أخيرة، لا تعاملوه كأنه هو شخص مضمون، ولا تراهن على طيبة قلبه، لأن الإنسان مو مجبور يظل يرمم لحضرتك الشيء اللي نفسه كل مرة تكسره. وتذكروا تذكروا البطولة أو مو البطولة إنك يعني تغلط وسهل تعتذر، البطولة إنك ما تخلي الشخص يوصل لمرحلة يحتاج يسمع منك اعتذار بكل مرة، البطولة إنك ما تخيب أمل شخص بيك وضع ثقته بيك. إذن أحيانا الفرصة الأخيرة ما تكون آخر فرصة إلهم، تكون آخر فرصة إلك أنت حتى تثبت منه أنت. فإذا عندك إنسان بعد منتظر منك موقف، كلمة، يعني وفاء، لا تتأخر، لأنه بعض الناس ما يودعون بصوت عالي ولا يحتاجون الجلبة، إحداث أصوات وجلبة حتى يقولوا لك باي، بس من يقررون ينهون الصفحة ينهوها للأبد وبكل هدوء. وأجمل العلاقات هي اللي ما توصل أصلاً لكلمة ترى هاي آخر فرصة إليك. نعم، لأنه الاحترام الحقيقي يحافظ على القلوب قبل لا تضطر القلوب أن تغلق أبوابها. استغل الفرصة الأخيرة.
1: أدي لك فرصة أخيرة.

فرصة أخيرة ودقائق أخيرة ودعكم بيها مستمعين الأحبة، على أمل أن ألتقيكم باكر بإذن الله تعالى بعد 7:30 بدقيقتين وبانجور جديد على راديو الرشيد. في الختام هذه تحيات بان الموسوي في الميكروفون وتحيات البرنس أحمد مثنى على المكسر. هنا الإذاعة الأولى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حل بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني. كم قدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتبش وياني.
9: لا تونس فيك وانت معي.
0: الرشيد اف ام 91.5.
10: ابرسل لك قنابل شوك تضمك من تحت

0: Shukran, shukran jaziran. Thank you. Merci.
1: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعيد هيكلية تنظيم وضوابط الترقية الاستثنائية للضباط. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للخطوات الحكومية والقضائية في محاربة الفساد ويدعو لاستدامتها. المجلس السياسي الوطني يؤكد دعم حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي جهة من امتلاك جناح مسلح. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة باكستان. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. العمل توسيع مبادرة توزيع الأراضي لتشمل كبار السن غير المالكين للسكن. الحشد الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب: اجتماع الدوحة قد يكون مهماً وسنعرف ذلك لاحقاً. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً، متابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM. الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديوني وانت معايا 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
0: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي بذكرى ثورة 20 نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة تسجل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحجر الشعبي الإطاحة بشبكات لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: مش هنكمل، أنا عارف من الأول، مهما نطول هتكون آخرتها إيه. كنت متعود أن أسمع وأفوت،

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: إذا المستمعين أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم. طبعا الموضوع ما يعني جيت محضرة غير شيء، بس دا قلب السوشيال ميديا وشفت دراسة جديدة خصوصة أو مخصوصة سوري لجيل التسعينات، جيلنا إحنا كبرنا. فراح نسمع هذه الدراسة وبعدها نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم.
1: هذا الجيل يحترق بيولوجيا قبل أوانه، فهل بدأت أجسادنا تسبق أعمارنا؟ هذا ما كشفته دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الطب من جامعة واشنطن الأمريكية، ركزت على مواليد التسعينات لتكشف أن الشيخوخة لا يقصها السن وحده بل العمر البيولوجي أيضا. المقصود بالعمر البيولوجي هو الحالة الفعلية لوظائف الجسم كما تكشفها الفحوص والمؤشرات الطبية، لا عدد السنوات التي عشناها. وقارنت الدراسة بين أجيال مختلفة فكانت النتيجة لافتة، مواليد التسعينات يشيخون بيولوجياً أسرع من مواليد الستينات. وكانت هناك ملاحظة أخرى، الرجال سجلوا فجوات أكبر دائماً بين العمر البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بالنساء. لم يتوقف الأمر عند الشيخوخة المبكرة، فكلما اتسعت هذه الفجوة ارتفع خطر الإصابة بالسرطان، ومنه سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الكولون والمستقيم والرحم. ورصدت الدراسة أيضاً ارتفاعاً في إصابات السرطان لدى من هم دون 50، ليصبح سرطان الكولون والمستقيم أكثر شيوعاً بين الأجيال الأصغر سناً. ربما تقف أنماط الحياة الحديثة والعوامل البيئية والاجتماعية خلف تسارع الشيخوخة وارتفاع خطر السرطان، وهكذا أصبحت بيئتنا اليومية تترك بصمتها على أعمارنا.
0: التلفزيون العربي. طبعاً هذه الدراسة شفتها وهيك، يعني شايفين من تشوفون في شيء رأساً تحسون نفسكم خلاص كبرتوا. فهذه الدراسة تقول بأنه جيل التسعينات عفواً يكبرون حتى أكثر من جيل الستينات. القصد يعني سمعتوا هسه بالتقرير هذا بأنه العمر ما يعتمد على الرقم بس، يعتمد على التأثيرات الاجتماعية والجانبية وغيرها وغيرها وغيرها. فتلومون جيل التسعينات من يقول لك ظهري يوجعني، من يقول لك مثلا انه ما عندي طاقة، من يقول لك انا كبرت، اذا تلومون هذا الموضوع بيولوجي ما له علاقة يعني. اوكي، حتى هذا مثل رسالة اوصلها للجميع، من نقول لكم كبرنا اي كبرنا اي نعم كبرنا، جيل التسعينات كبر. عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم وهيك ربطة سريعة. أتذكر سلطان أخذ موضوع بخصوص التسعينات بس أخذها بطريقة غير، يعني قال لكم إنه شنو الفرق بين جيل شباب جيل التسعين وشباب الجيل الهسه اللي موجود، شنو اللي لازم كان إنه نتعلمه سابقا أو شنو اللي نعلمه لهذا الجيل وغيرها. يعني حكينا عن الأجيال، اليوم راح أرجعكم هيجي يعني نرجع إلى ذكريات جيل التسعينات. شلون يعني أكو أشياء يمكن هسه نصفا نتذكرها، كنا نحتفظ بيها او نضمها او يعني من نشوفها نقول الله. مرات اكو صفحه على الانستغرام دائما ينشرون هاي الامور اللي هي مثلا مساحه ام الفراوله، مثلا بعد شنو يعني هاي الاقراص ما سيدي، الاتاري سيجا، هاي سوالف. احنا راسا اكثر ما تشوف التعليقات راح يقول لك احنا جماعه التسعينات وكنا كلش نحبها، ويعني هذه كانت عندنا اصلا اللي عنده اتاري بذاك الوقت يعني طاق كلش طاق يعني تمام، يعني لابد ما عنده فلوس بالتنور. هذا اللي عنده اتاري. عموما فاليوم سؤالي لكم، لو فتحنا صندوق الذكريات بجيل التسعينات شنو أول شيء راح تتذكره أو تشوفه بهذا الصندوق؟ هسه أنتم من خلال حديثي شنو أول شغلة خطرت على بالكم كانت موجودة بجيل التسعينات؟ دا أحكي يعني ذكرت لكم أنا بعض الأشياء اللي ممكن إنه إحنا كنا موجودة، خلينا نقول هالألبومات الملصقات، الصور مع الفنانين غيرها، كل واحد كان يحب فنان معين فبالتالي الصورة لازم تكون موجودة، مو مثل هسه ممكن بالموبايل، لا قبل صور أوكي. فبالتالي أو مثلا خلينا نقول الفلوبي ديسك، الكاميرات الفيلمية اللي تنتظر أيام هو حتى تتحمض الصور، مو مثل ما هسه ما شاء الله، يعني كل شيء بتطور وبسرعة. فسؤالي لكم اليوم راح يكون إنه لو فتحنا صندوق ذكريات جيل التسعين، شنو أول شيء راح نلقاه بهذا الصندوق؟ أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415. يلا ناخذ أول ألو. يانا ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام أختنا. قد
2: الخير سيد.
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
2: الحمد لله. أبو حمودي زيونا وياك.
0: والله وحياك يا أبو حمودي، نورتنا.
2: أدوال عمرك تت بس تترخى تجينا وتدخل فيكم. هو مو جيلكم التسعينات.
0: العدمان من جيل منه؟
2: جيل الثمانينات. هو
0: شلون يعني؟
2: أنت يا ستسعين، خلنا نقول أنت مواليد التسعين.
0: أنا واحد
2: يعني أنت واحد تسعين مو؟ نقول تسعين، خلنا نقول تسعين. تسعين إيش وقت صرت ابني يعني شاب عمره 15 سنة؟ إذا مو أنتوا جيل التسعينات، أنت تعتبرون على جيل الألفينات.
0: يلا هسه عموما نمشيها عمي، خلاص
2: يلا نمشيها.
0: اي فقل لنا شنو لو فتحنا جنطة الذكريات، شنو أول شيء أول غرض ممكن واحد يعني يتذكره؟
2: كشباب صغار كان عندنا السيقة وال
0: أريد شيء واحد أبو حمود، شيء واحد.
2: بلايتو
0: خطر على بالك رأسا؟ بلايتو يعني أنت كلش واصل مرحلة بلايتو يعني.
2: لا لا، ليش هو البلايتو؟ ترى عندنا بالتسعينات.
0: أي بس موجود، لكن كان مو بكل بيت ولازم يتأجر.
2: طبعا
0: تأجير كان، أنا أتذكر كنا نأجر.
2: ست كنا نروح للصالات نمزم سرح حتى نلعب.
0: أي
2: فأول
0: يعني هسه أنا أول ما حكيت من الموضوع خطر ببالك بلايتو.
2: طبعاً.
0: أوكي.
2: كان ما حد يقدر يشتري، مو العالم متمكن.
0: أنا قلت إيه قلت أنا ذكرت شو بالابتدائية يعني.
2: إيه كان غالي.
0: كنا يعني.
2: الصوري العفو، الصوري كنا نلعب بالنهار وبالليل نأجر للصبح.
0: هو دا أقول لك إيه، كان تأجير يعني ولازم تلزم سرعة التأجير. ها لو هذا المحل عنده لو ما عنده. طيب
2: تعرفي كنا شو نسوي؟ تعرفي كنا شو نسوي؟ مثلا احنا فد 4-5 ولد كل من اشتراك ونأجرك.
0: اي وتأجروا كلكم
2: سوين. تعرفين شلون؟
0: طيب
2: مو ذولا يروحون الولد؟
0: ايه
2: انهم يلزمنا البنات.
0: زين. طيب شنو اكثر لعبه تتذكرها ببلايتو؟
2: ست الطابة طبعا.
0: طابة انت الشباب. اي صح.
2: إيه؟
0: طيب أنا كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
2: شكرا
0: على قلبي. باي باي، نورتني.

0: إذن مستمعينا أكيد راح نبدي وياكم نبدي وياكم شنو نستمر وياكم وعدنا اتصال جديد أدو. يعني كل بداية ويا مستمعين تعتبر بداية. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: نورتنا والله. من وياي الاسم الكريم؟
1: مجيد حميد.
0: مجيد، والله عرفتك بس هيك. مجيد، لو فتحنا جنطة الذكريات اللي خاصة بالتسعينات، شنو أول شيء يعني يخطر ببالك؟ شو تتذكر؟
1: ست محلات البلاي إذا تتذكر.
0: إيه كلكم على البلاي مع الشباب. إيه
1: ترى أهاليتنا منعونا من هذا المحل، ما أعرف ليش.
0: منعوكم، إيه صحيح، لأنه يعتبروها له، يعتبروا له، فبالتالي يمنعوكم. بس هسه ما شاء الله له يلنا بالبيت ويانا بالهول قاعد له.
1: وعقب على كلام المجتمع قبل ست البليتود انا ورا فخوك ست.
0: هو مو انا دا اقول له يعني البليتو معناها انت واصل يعني.
1: نزل 2004 تعليق عربي.
0: اي صحيح. لا هو البليوان اول ما نزل انا اتذكر قلت لك يعني انا كنت صغيره بس كنت اشوف مثلا عمامي وهاي يلعبون، فبالتالي اتذكر انه كانت يعني اجروه كلش بصعوبه.

0: اقول لك لعبه ماريو تذكروها بعدين حدثوها وهاي بس
1: ماريو حدثوها سووها ماريو زلاجه
0: صحيح. طيب تحياتي لك مجيد، انا كل شكر اتصالك نورتنا. شكرا شكرا. بعد شباب كلهم يتذكرون بس البلاي والسيجا والاتاري، يعني هذا كان طموح الشباب بانه او الشيء اللي ممكن انه يلهون بنفسهم ووقتهم وكذا. هسه يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو عبير الورد. الو
0: اهلا اهلا وسام، شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك. والله بخير وانت بخير.
0: نورتنا. يلا وسام، شنو اول شيء خطر ببالك؟
2: يعني المعلومه الجديده اللي يقولون انه جيل التسعينات يشيخ او يكبر اسرع من
0: جيل الستينات نفسه. شفت تخيل. اي
2: بس اكيد انت مستثناء طبعا، انت خالد صوت.
0: ايوه مو هي الموضوع. شو الكلام هذا؟
2: هي قايلينها طبعا الجاذبيه عيوني.
0: شكرا.
2: خذ الصف للسكان
0: بدون عليك. يلا وسام قل لي.
2: يعني اول ما ذكرت الموضوع انا ذكرت لك ان شاء الله تذكرين اذا يعني تذكرون المسجله والكاسيه.
0: اي
2: الانسان عندنا بالبيت واحد.
0: صحيح. وش قد انت تخرب كاسيتات يعني، ونستي بالحياه تطلع الا شرطه من الكاسيت.
2: بس أنا من ينزل كاسيت جديد ما عندنا، يعني ما عندنا إمكان يا أروح أشتري الكاسيت والنسخة الأصلية، أشوف لي كاسيت من عندنا.
0: صحيح. يعني تروح تحول. أي الله إيش كنت حالي صدق والله
2: ما تعطيك الإمكانية إنه نشتري يعني نشتري كاسيت ونسخة أصلية وكذا. لا ما أقدر.
0: هاي بداية تعليمنا للسرقة على فكرة. وراها اجى هذا تخلي التليفون يم تليفون، وراها مدرش يعني هواي اشياء جتي. بس هو هاي مال الشريط ذكرتني بها فعلا، كان يريدون انه يحاولون.
2: بس اسوء حالة يعني تسوين حالة نفسية من هو يشتغل طبيعي ما نعرف، يعني فجأة يوقف الشريط يعني لا في
0: ايه ملفوف الشريط. صحيح.
2: فمرات يطلع سلامات ومرات لا والله اضطر انه يقص الشريط واروح انه اللزقه بطبق مال الاظافر مال البنات يعني.
0: زين. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا. انا كل الشاكره تسعى لك. شكرا. هلا والله، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا، من وياي؟
1: ابو ديما.
0: ابو ديما، اهلا وسهلا بك.
1: رجعتيني.
0: وين احكي لي.
1: هي هواي شغله.
0: اي بس هيك يعني اكيد خطر ببالك راسا.
1: الشغله واحد. اي شو اسمه القلم الجاف ابو العطر.
0: اوه
1: ذكريات.
0: صحيح
1: يعني هذا لحد الان ضال ببالي.
0: وصار بينا حالة نفسية على فكرة يعني الذكر، لأنه أنت تقوم تشخبط تشخبط بالورقة وتظل شمشم بالورقة. لا إله إلا الله. من منظر
1: يعني هواي شغلات.
0: أي
1: هواي شغلات. صاحب الطاولة زين، لازم له هو
0: ينعاد زين. هسه تذكرت خلي بما انه انت بلشت لنا بموضوع المدرسه، القرطاسيه الخاصه بالمدرسه يعني، فهسه انت حكيت لنا على القلم الجاف ابو الريحه، بعد ايش تتذكر من القرطاسيه المدرسه اللي كانت موجوده بذاك الوقت يعني؟
1: القرطاسيه كانت موجوده، كان موجود هم دفتر ذكريات.
0: أي هذا ضروري، هذا ينشر ويا القرطاسيه.
1: هم يبيع عطر.
0: اي صحيح، ابو الموسيقى رجاء.
1: وكانت محفظة همين.
0: أي.
1: بيها بيانو.
0: صحيح. أتذكر. صحيح. لا والدفتر بيه. الدفتر أبو الذكريات كان أبو الموسيقى. هذا من إجى لا هاي إذا مو موسيقى ما ترهم السهل ويعطل.
1: هواي شغلات حلوة يعني.
0: طيب.
1: في تلاميذ كلش حلو.
0: طبعاً.
1: كلش حلو.
0: أكيد. طيب علي كلش اشكر اتصالك، نورتني ابو ديما، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو. الو الو الو
2: الو
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
2: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: تحياتنا لك، اكيد نورتنا.
2: اليوم من وقت.
0: اي قول يا الله.
2: يا الله اليوم من وقت. لا اليوم.
0: لا تدللون علينا.
2: عافية عافية يا سيد عبير. بس راح تختمين من وقت.
0: هو هيك لو ابدي من وقت لو اختم من وقت. كيفي بعد. كيفي. برنامج.
2: طبعا.
0: كيفي.
2: اكيد.
0: طيب. محمد يلا قل لي شنو اول شيء خطر ببالك من فتحنا موضوع الحلقه او يعني؟
2: والله ست عبير هذا المسجل اللي جه وياه، هو مسجل ويا سيدي.
0: اي
2: ابو ريموت ويجي مسجل هيك دبل
0: كاسيت. هذا يعني بعد 2003 ترى.
2: اي بس قصدي يعني هذا كلش اللي حبيته وحبيت
0: اللي خطر ببالك، خلينا نقول اي
2: اللي خطر ببالي هذا كلش حبيته يعني. يعني كان هذا قليل الناس تشتغل من عندي، لأن أول من نزل غالي.
0: اي
2: فهذا أنا يعني كلش عجبني، وكان أنا عندي واحد من عنده.
0: اي بس هذا قلت لك يعني اجى بعد 2003 من الأشياء اللي دخلت لنا متطورة يعني. طيب
2: وإذا تتذكرين الفيديو هذا أبو الشغيط. اي هذا همين كلش حلو.
0: طيب اوكي اني كلش اشكرك محمد، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا، تحيه جميله ولطيفه الى ميوسه عمري. عمري انت شكرا حبيبتي لسماعك ويانا، ويعني الله اوفي بوعدي، اسفه جدا بس شوي هاي تعرفون تعرفين انت الظروف، ويعني اجتي الوفاه وبعدها يعني هواي اشياء انشغلنا بيها، بس ان شاء الله ميوسه. يلا عندنا اتصال. الو.
3: اهلا اهلا
0: اهلا.
3: شلون صحة؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
3: يابا والله مشتاق لكم.
0: فدوى عيني.
3: وأنا ما قايلها بإذاعة ولا راح أقولها لأحد.
0: شكرا. يعني كلش عزيزة عليك هاي الكلمة؟
3: إيه طبعا أنا أشتاق لأحد.
0: أنا أشتاق أني؟ طيب.
3: أشتاق لأحد.
0: هاي بعد أنتوا جماعة سلطان فلازم نفس الصفات سلطان، سبحان الله. الله العظيم.
3: والله ما أشتاق لأحد.
0: سبحان الله. الطيور على اشكالها تقع، وهاي حقيقه سلطان هم نفس الحاله. عندنا المشاعر عندنا مسوي لها شو اسمه كتم.
3: مستحيل.
0: كتم
3: النوبه من قبل العاشر. لا مخابر سلطان.
0: شفت
3: البارحه 40 مره دقيت على سلطان ما حصلته، ما ادري ايش بيهم وياي هو وعمار.
0: شويه عمو انا حسين شويه.
3: ايه نحاسه صار
0: أيوة نحاسه نحاسه تعرف يعني العمر هم الى حوبه هم خطيه
3: طبعا راح ندق ال 40 فاكيد خلقنا تعبان
0: انتوا تدقون 40 سلطان 50 ان شاء الله ما بقى له شيء
3: لا تشاقين
0: مين عاش عبالك ايش عبالكم ان شاء الله سلطان عشرينيات مثل عشرينيات عشان عشرينات يعني شارب طالع واقف قبالي بعد لك سنتين
3: تحياتنا سلطان الحبيب
0: تحياتي لكم زين قل لي شنو اول شيء خطر ببالك انت سمعت الموضوع ولا لا
3: لا لا سمعت هذا الاتصال مو هذا اللي راح قبل اكو ذكريات مال الطفوله والمدرسه
0: لا لا مو هيك احنا حكينا كان يعني خل اوضح لك حتى اللي سمعوا ما ادري يعني بالطريق جايه فسمعت في الدراسه معينه بخصوص الجيل التسعينات انه هم يكبرون اكثر حتى من جيل الستينات وهذا الموضوع بيولوجي وما اعرف شنو هاي الاشياء وهو يتعب جسديا مو الا بالعمر وهاي الامور المهم فخطر ببالي موضوع موضوع ذكريات جيل التسعين لو هسه انت عندك جنطه ذكريات التسعين دا احكي على اشياء ملموسه ماشي فشنو اول شيء ممكن يخطر على بالك تتذكره اذا كان من قرطاسيه العاب يعني
3: الهندسه الهندسه
0: اي هاي كانت ضروريه على فكره والله اتذكر شت ابكي اذا ما عندي
3: اذا سلطان دي يسمعنا راح يفهمني سلطان الهندسه عباره عن كان شيء فاخر
0: هو دا اقول لك هذا الفرجال اذا ما موجود هيك شايف تتفيك بيه طلع عايشك وش ما عندك طلع قدامك تحطه على القلم وتفره
3: وبعد السقوط اجوا قوات التحالف اذا تذكريهم انطونا الجنطه الزرقاء
0: صحيح
3: يجي السلطان يتذكرها احنا اللي بالاول متوسط ثاني متوسط وصار السقوط فالجنطه هذه تمام والهندسه واكو شغله اضافيه اللي هو التكرمون الحذاء مال قوات التحالف تتذكرون حذاء الرياضه
0: صحيح
3: الامريكي
0: على فكرة هي شوف سبحان الله يعني هو احنا نحكي على موضوع يمكن احنا يعني هاي الفترة كل الصعبة علينا هي فترة السقوط والاحتلال بس اكو اشياء دخلت لنا يعني هو ده تحكي انت من قوات التحالف وغيرها من كنا احنا نشوفها نتفاجئ بس هم عندهم كلش عادي يعني اتذكر اني طفلة يعني مو ما اتذكر ابتدائي لا متوسطة والله متوسطة يمكن شو أول متوسط يمكن سادس ما أدري المهم بس أتذكر كانوا يشمرون الأطفال هذه الأضوية اللي تكسرها وتصير ضوء فاهمني
3: الله الله
0: تصير
3: الله.
0: ألوان أخضر وأحمر وبرتقالي وكيفين أي صحيح يا ماشس أي فهذه هم يعني انحسبت إلى هذه يعني انحسبت إلى الحقبة اللي هي الذكريات الخاصة بالأشياء اللي كانت قبل إلها يعني إلها في الطعم وغيرها حتى هاي الأمور وأتذكر حتى هاي مثلا مالتهم السرير اللي هو ينفتح يصير سرير واحد شايفه الأخضر إذا تذكروه هم كانوا ينطوا مثلا يوزعوك هي المشكلة إنه صح من غير بلدان لكن انحسبت يعني انحسبت ويا ذكرياتنا الطفولية طيب أني طبعا. كلش أشكرك نورتني منقذ شكراً عيوني أنت
4: بيبقى
0: أموت على هاي الأغنية والله
4: تعال حبيبي قاسم لعبة الحمودي شلون

0: ما طوب بيتكم بي حية أمت على هاي. يلا عنا اتصال. اتصال طاش عندكنا. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي لكم جميعا.
0: تحياتنا لك، نورتنا. هلا والله.
1: الله يبارك فيكم. والله ست عبير، بالنسبة للتسعينات أنا كان عندي الفيديو كاسيت ولا زال موجود طبعا على بال أمتار من عندي. محتفظ بيه بس عاطل.
0: زين.
1: والفيديو بس الكاسيتات كلها تقريبا موجودة. وحتى مال هاي مال الراديو يعني اللي عندي مسجلهم، والكاسيتات مالتهم حاطها بكارتونة. هاي ما نحتاجها لأنه موجود اليوتيوب بس.
0: زين.
1: بس الفيديو كاسيت والله كلش حلو إنه مسجل بيه برامج من التلفزيون. بس للأسف إنه عاطل ما أقدر أستخدمه.
0: زين.
1: أعتقد حتى مصلحين يمكن أسمعكوا.
0: أي صحيح.
1: ما حد يصلحه إن شاء الله.
0: فعلًا أي. طيب يعني هذا اللي خطر ببالك أول شيء؟
1: والله هو طبعًا هي هاي التسعينات كان صراحة جيل صعب، يعني هم كانت ظروف صعبة. وصراحة أنا أتذكرها لأن شنو يعني ما كنت ما أخذها أنا إذا بدي حادث ببغداد. مجرمين اثنين هاجموني عبالهم عندي فلوس. أنا كنت شايل كاسيتات جالس أبدلها بباب الشرجي، أوديها الباب الشرجي أفوت أبدلها بنوعي وأرجع. يعني أنا كنا بصلاح التوين ذاك الوقت يعني. فتعرى الحمد لله خلصت من عدم لما عبال المفلوس مش أفوه كان ثلاثة عايز أفوه راح أول له وخلصت منه.
0: طيب أبو وفاء كل شكرا اتصالك، نورتني، شكرا لك.
1: تحياتي لك.
0: على قلبي. باي باي.

يلا عدنا نكرر أرقامنا وياكم 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770114115. حط يدي على خدي. يلا تريد تربط؟ يا دربط تريد تربط الأغنية؟ يلا اربط. يلا ايه حط ايدي على خدي.

0: شنو شنو شكلت ليش انت شو تذكرت بالله شوكولاتة عمار ها لا شنو خطر ببالك والله ها طلع برا سلطان شنو كل ما نشوف عدو قبل طلع برا عمار عموما مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول انه خو هذا الرصاص يا ابو التمساح يقول انه يعني لو كانت اكو حقيبه لذكريات جيل التسعين الاشياء الملموسه دا احكي عنها واللي قلناها مثلا ان هي بالبيت مثلا يعني خلينا نقول يعني حكيت لكم على بعض الاشياء اللي موجوده ولو هاي خطر ببالي موضوع بعدين ذكرت انه مو بس بالتسعين بالثمانين وبالسبعين يمكن موجوده البرده ام الورد الجوزي لازم كل بيت تذكره برده وبها ورد جوزي لا ورد جوزي وهيك واخضر هسه رجعت صحيح هي على فكره يعني انه الاشياء كثيره من الماضي الاكسسوارات الخاصه بالبيت حتى هاي الامور بدنا نحكي عنها الراديو التلفزيون القديم غيرها اكو ناس هوات تعنى للمحلات الخاصه ببيع هاي الاشياء وتشتريها وتخليها ديكور بالبيت يعني بدأت ترجع طريقة الملابس والأشياء اللي كنا إحنا قبل مثلا نشوفها بهذا الجيل يعني الأجيال سوري بدنا نحكي عنها هسه بدأت ترجع تنورة أم الكبس يعني هواي أشياء بس يعني إن شاء الله أتمنى ما يرجع البنطلون تشارلس للشباب أتمنى إن شاء الله والقميص ابو الياخل كلش عريض ان شاء الله هذا ما يوصل ولا يرجع مره ثانيه بس هذا اتمنى ما يرجع اما الباقي اوكي ما عندنا مشكله بي يلا عندي اتصال اتخيل سلطان لابس هذا القميص سلطان قميص ابو الياخل هذا العريضه ماكو يشوف بي اي زلو ما يلا عندنا اتصال الو
1: تعبير جميله
0: عيوني انت
1: شلون تعبير؟
0: هلا والله انت شلونك؟
1: هذا القميص والنوبيتش يشتروا له هاي التلبيسه الزاويه
0: لا عود اذا يريدون كلش يعني سوري يمشون ويا الموضه يوقفون الياخه فوق ما هي يعني
1: فوق اي والله بس كان ترى المدير يعني اعطاك شيء يعني
0: هو دا اقول لك فان شاء الله اتمنى ما يرجع يعني اتمنى
1: اي والله هاي الياخه بتلبسها كومه وصاخه يا سلام
0: شلونك امير شنو اخبارك
1: لا استعبير جميل شلونك شخبارك
0: عيوني انت
1: شو في عمار كامل قالبها اليوم على جيل الطيبين

0: عمار كامل. لا هو ما له علاقة هو ما له علاقة والله أنا مو قلت لك ربطتها بموضوع اسمه ما أريد أدخلكم وأقول لكم يعني التسعينات كبار
1: إيه طيبين لا لا بالعكس
0: فقلت لكم سلطان أخذ حلقة من الحلقات أخذها بخصوص التسعينات سلطان لكن حكي عن اختلاف الأجيال. اليوم أنا حبيت ندخل بذكريات الجيل التسعينات أو حتى جيل الثمانينات هاي الأشياء البسيطة الملموسة اللي إحنا هسه نشوفها على السوشيال ميديا نحن إلها نقول الله أيام زمان حلوة ما أعرف شنو هاي الأشياء وممكن إنه يعني نحب تنعاد. إيه
1: سمعتك على البردة في البردة موجودة فوق عندنا إحنا
0: موجودة عندكم
1: والقرآن موجودة وصورها لك وعندنا البطانية المخططة الخضراء اللي كانت مال الجيش والهاي إذا تتذكرية تجي أبيض وأخضر مشطبة
0: زين
1: زين أي يعني ذني الغراب مال أبوي الله يرحمه عنده جنطة دبلوماسية يجمع بيها كل المستمسكات بحيث الأوراق مالته مال السبعين والهاي كلها موجودة لحد الآن عجيبات احنا هسه كل شيء ما عندنا غير
0: عمار سبيح. عمار يقول ايش قد طاقين بحد ذاك الوقت عندهم هاي الجنطه الجلد
1: اي مو كان ابويا ايش فيك يلا ماشي تحياتي لكم
0: كله كان عندنا تنانير هوايه ورا البيت
1: عمار كان عندنا ماليب 24 ساعه خردين بالبطر سقطته لابويا والقران أنا أقول لي شكرا الماليبو دمرتها لأبويا يعني هي يعني كانت بسنتها يخرب بيها البور ويخرب بيها هاو الجام الورا ما ينزل والله العظيم
0: يقول ماكو سيارة ما كانت هيك يعني
1: لا لا لا لا
0: بس لازم لازم يعني تطلع لهاي السيارة تباع ورات القدهن لازم
1: هاي بذاك الزمن هي مرض و 2024 25 مرض يعني, يعني هسه عمار كامل مثل مثل أبويا نفس الحقبة ذيك مال مال قبل الله
0: اني طيب. كلش اشكرك
1: بيجمع.
0: شكرا لك بيبا هاي حكي بيناتكم ما لي علاقه اليوغي صارت بشتين طبعا يخافون على اليوغي القوط وسوضعهم خطر. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقه اليوم تطلع لي فاصل صغيروني

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وآخر شيء أقول يمكن إذا فتحنا حقيبة الذكريات الخاصة بجيل التسعينات ما رح نلقى بس ألعاب وأشرطة كاسيت، رح نلقى طفولة عشناها بصدق وفرحة كانت تجي بأبسط الأشياء. وسؤال يمكن يخطر ببالنا أنه هذا الجيل اللي هسه الموجود لو عاش يوم واحد بهذه الأشياء، يوم واحد من حياتنا بخلال ديش الفترة، رح يقدر يعيشها لو رح يطلب الواي فاي بعد 10 دقائق؟ أنا أقول أكيد رح يطلب الواي فاي بعد 10 دقائق. عموما تحية لكم مستمعين، أتمنى أنه شوية رجعناكم لهذه الذكريات الحلوة والذكريات الطفولة بالأشياء البسيطة اللي كنا مثل ما ذكرتها قبل شوية تفرحنا. مستاذ سلطان، مستاذ سلطان طبعا عبرهن لأن كل الماكو يعني رأسا بلاي 2 و 3، يعني حياته كانت برجوازية واستمر على هذه الحياة البرجوازية. مستمعينا باكر نلتقيكم نفس الموعد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي: الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط ألف حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق: غبار وارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة تيارة، يبقى على سوالفوي وين مقبله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
9: بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي، مكان ما تجيني تدور حب حقيقي.

0: لحظة ممكن
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تغدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك. الله يحفظك. نكتب شو يعني

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة على منصة إكس لمناسبة ذكرى ثورة العشرين، شامخين فخورين نقف اليوم بكل اعتزاز وإجلال احتفاء بالذكرى السادسة بعد المئة لثورة العشرين الخالدة، هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ العراق وأسهمت في رسم ملامح الدولة الحديثة وتعزيز استقلاله ومكانته بين الأمم. وتابع: إذ نستحضر هذه الذكرى العزيزة فإننا نجدد عهدنا بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لبناء عراق قوي ومستقر وترسيخ سلطة الدولة والقانون ومواجهة الفساد وتحقيق التنمية والازدهار وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها أبناء شعبنا العراقي الكريم. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد باسم البدري، وأضاف أن اللقاء بحث التنسيق المشترك بين القضاء وجهاز الأمن الوطني في القضايا التحقيقية الداخلة ضمن اختصاص الجهاز. في سياق متصل قال إعلام القضاء الأعلى في بيان إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقية، فضلا عن ضبط عدد من العقارات. ذكرت هيئة الحج الشعبي في بيان أن قوة مشتركة من استخبارات اللواء 27 والفوج الثاني للمهمات الخاصة وبإسناد من الأجهزة الأمنية تمكنت من الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 3 أشخاص وضبط 2000 حبة كيبتاغون كانت بحوزتهم. وأوضحت أن العملية جرت على مرحلتين، إذ أسفرت العملية الأولى عن إلقاء القبض على شخصين على طريق الفلوج الثرثار، في فيما نفذت العملية الثانية بناء على اعترافاتهما، حيث ألقي القبض على المتهم الثالث في سيطرة مدخل ناحية السجر التابعة لقضاء الفلوجة شرق محافظة الأنبار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان على عدم التراجع عن حقوق البلاد في المفاوضات مع واشنطن، وقال في تصريحات: أننا لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف. وأضاف أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي وضمن الآليات المعتمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: نتمشي ويانا.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي دائما ويانا موجودين من خلال أيضا التطبيق. تحياتي لكم جميعا وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. البارحة إيش صار البارحة؟ الحقيقة يمكن يعني تدرون هاي الأخبار اللي تم تداولها خلال اليومين اللي فاتت، بحضرت اجتماعات في رؤساء الكتل وهاي السوالف. الموضوع مو سياسي بس ايش جت ببالي في السالفة على كثرة التسميات اللي صارت لهذه الصولة، صولة الفجر اللي صح، أو حملة الفجر، أو صولة الفجر الأخضر، أو الحملة الخضراء، يعني وإلها أسماء. أنت كمواطن عراقي دورك ينحصر بثلاثة. الأول أن تكون داعم لمثل هكذا حملات أو مثل هكذا جوانب هي تقضي على الفساد في العراق، هاي واحدة، هاي دورك، هذا تخاف ما تدربي يعني. الثاني الإبلاغ عن، وحتى رقم 154، الإبلاغ عن الأشخاص اللي قد يعني تحوم حولهم شبهات فساد، فبالتالي أنت عندك رقم صار مخصص حتى ممكن تتصل 911 أو 154 براحتكم. الثالث إلى أنه أنت شلون تشوف شكل هذا الموضوع، يعني لازم تكون أنت داعم، يعني هاي الأشياء وتبدي هاي التفاصيل. بس إجابة ببالي فد موضوع البارحة، بوعد أحد الاجتماعات التي كانت القادة الكتل السياسيين، أكو واحد خطيت شان ما موجود، بس حبيت الدقة الطيبة مال جماعته، شو مسوين شايل الكرسي مالته يا ما حاطي فارغ زين هو وياكم. المهم فلهذا اجى في بالي، قلت هسه هنالك اخبار يتم تداولها بالاروقه الاعلاميه بالاروقه السياسيه الى انه اكو حمله جديده اليوم باكر، يعني حسب الظروف. هسه احنا سوينا حمله الاولى، او سوت الحكومه يعني شاله سوت الحكومه الحمله الاولى وسمتها حمله أو صولة الفجر أو التسميات اللي جاءت عليها. أنت كمواطن شاركني هاي الحملة اللي ستطيح بأشخاص وأسماء أكبر من اللي فاتوا، شو نسميها؟ يعني شو يجي ببالك مثلا نسميها؟ بس واحد يقول لي ساجل الموضوع شنو نسميها؟ ها سأنا أقول لك شو نسميها. تسميتك وتخيلك لهذه التسمية سيعطيك جزء من انه انت، يعني هاي طبعا واحدة من الاشياء اللي لازم كنا نحس بها كنا كعراقيين. بمناسبة هاي الحملة ترى ما يقودها رجل، هاي تقودها مؤسسة اسمها الحكومة بدعم من الاوساط الشعبية، يعني انت. فانت اذا ما تكون جزء من دعم هذه الحملة، هسه العالم اكو ناس يقول لك هاي والله صدق، واحد يقول لك هاي نفس ما سالفت نور زهير سواها السوداني بالبداية، وناس هسه حبيب سد حلقك شوي اسكت، لا يعجبك العجب ولا صيام شهر جم. اكو ناس انا اعرف كل الزين، واكو ناس اصلا يعني ممتعضه من هاي الحمله. من اللي يمتعض؟ بس الفاسد، ما حد يمتعض طرف خوش زلمه. يعني اللي يريد العراق او يريد العراق يعني يذهب الى بر الامان لا يمتعض ولا يناقش ولا يتحدث عن هذا. كل شخص اليوم يتم القاء القبض عليه هو بريء حتى تثبت عليه التهم، المتهم بريء حتى تثبت عليه إدانته أو تثبت إدانته. فإذا بالتالي لا حد يحكي لي ولا حد يدافع عن أي شخصية طلعت لحد ما يطلع بريء. عمي أنا إذا طلع واحد من عندهم بريء، بريء حقيقة مو بريء يعني بريء عود ذاك الوقت نقول يا ترى فلان طلع بريء. المهم فشارك اليوم، خلي جزء من داخلك أنت من يومك، مو بس تفكر هذا والله خذ 20 مليار هذا شو لمهن ونحطهم بالمسبح بالمدر وين، سيارة البارحة طالعة بايت فاند رقمها 11-51. هذا أني سوالف عفوا لياهن، قلوا لي شنو اسم الحملة القادمة التي يقال أنها ستطيح بأسماء أكبر من الأسماء التي أطاحت بهم الحملة الأولى. اختار لي اسم. تمام حلوة هاي شوية، خليه نحس دائما، خليه أذكركم بالموضوع. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 و0780211-6117، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720-11-4115. اي واحد بيكم يقول انا مالي خاص شعلينا احنا خليهم بيناتهم ذولي هم سياسيين وما ادري شنو، اقول له حاول ان انت تسوي جوازك وترتب امورك وتطلع خارج العراق الله يخليك، ما محتاجين احنا ناس شو اسمه يعني لا ما محتاجين ناس يعني ما تحب العراق بهالطريقه، خلاص كافي والله العظيم كافي ستوش ماشي. المهم يلا خلينا نبلش باول اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا انت
1: انا فجأة شمت اليمم
0: والله
1: والله
0: اي شفت شفت لا
1: حسيتك تكتب وبزاهمك وقت الحلقه ما ما ما يعني ما قدرت تغرد
0: اي اي اي
1: اي ادري بيك انا احس بربعي
0: ادري بيك انت احساسك عالي حبيبي
1: والله شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون الامور
0: شلون الامور شكو ماكو
1: هذا واحد هو ما صراحة اختلفت عليه العالم زين مو زين بس أنا من وجهة نظري زين
0: زين من هو
1: اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي
0: طيب
1: يعني
0: شخصية تاريخية
1: أول ما جاء للعراق
0: ايه. ها شخصية يعني تاريخية
1: بالضبط ايه. شخصية تاريخية أول ما جاء للعراق خطب بالكوفة قال
0: ايه.
1: لهم إني أرى رؤوسا قد عين حتى حان قطافها
0: حان إيه
1: حلوة
0: زين
1: فالحمل اليوم أنا من وجهة نظري أسميها قطف الرأس الفاسد لأن هم القدوة
0: شنو أوقف صوتك قطع شنو هم شنو
1: الحملة
0: ايه؟
1: اسمها قطف الرأس الفاسد
0: قطف الرأس الفاسد اي
1: اي شلون أو صاحب لا مو صاحب الرأس الفاسد يعني
0: ايه؟
1: السيد علي الزيدي مو واحدة حتى ايه؟ يعني ما نصير ننسب الإنجاز إلى الوحدة لا الإنجاز ايه؟ الحكومة العراقية كاف
0: طيب
1: يعني من وزارة الداخلية وزارة الدفاع
0: صحيح
1: القضاء الأعلى
0: 100%
1: كل شارك
0: 100%
1: ما خبشت
0: منهم ايه هيئة النزاهة صحيح
1: ايه
0: طبعا
1: ايه فأسميها
0: هو هو, هو الرجل قاد هذه الحملة وطبعا يعزى او يعني يشار الى انه هو في وقته كانت هذه الحمله تجربه او خلينا نقول هو يعني كان شجاعا حتى سيد مقتدى الصدر طبعا يعني تحدث عن هذا الموضوع سماها الحمله البطوليه ايه
1: صح هم سبحان الله كل واحد يجي يعوف له فد بصمه
0: اي
1: ذاك ابو العدس
0: ايه
1: واحد
0: ايه
1: ذاك ابو التقشف
0: ايه
1: ذاك انا والله البارحه شفت الخطاب مالته للامانه
0: ايه
1: قال كلمة اطمئنه لدمع قلبي
0: ايه
1: لان واحد هم قبل هم قال اطمئنه
0: ايه
1: قال الاثنين قالوا له شلع اذانك وحدهم
0: اي ما هي
1: ما يخاف يشلعون اذانه يشلعون شعره ما يخاف العينتين
0: اي طبعا
1: ايه يعني تنحسب له صراحه
0: طيب هو حسب فنسميها
1: يعني من هالاربع سنين نقول يا ابو علي زيدي حارب الفساد
0: 100% شو نسميها قلنا هسه حملت شنو؟
1: قطف الرأس الفاسد
0: قطف الرأس الفاسد اوكي حلوه
1: حلوه
0: اي حبيته حلوه اي حلوه ملعون
1: امينكم تسميها ثاني وجدك من التاريخ
0: اي ادري فيك اي ارجعها اي
1: اي ذولاك فازين وهذول فازين
0: اي
1: بس ذولاك كانوا بالسلاطين ذولاك شيء ممكن قبل كانوا
0: اي
1: حنطه شعير
0: اي شغلات صغيره اي
1: انا مقهور على بس ولو طولت مقهور على بس واحد
0: اي
1: بس على ايلون ماسك
0: شبي
1: كيف انا ملياردير
0: يا قله تقعد
1: قلت عمي تعال شوف ذولي
0: تعال بالي
1: ايه انه باكسسوارات ذهب
0: ايه انا عجبتني هاي اللقطه والله حلوه
1: انا يعني والله ما ادري يعني
0: تحل مشاكل العراق يعني
1: تحل مشاكل العراق ابو العظيم خلينا نطول جزء واحد بس الله يخليك لا من هاي الجويرات
0: طيب اوكي
1: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا
2: لك ايها الناس
0: مع السلامه
2: من اعياه داؤه فعندي دواؤه ومن استطال اجله فعلي ان اعجله ومن ثقل عليه راسه وضعت عنه ثقله ومن طال ماضي عمره قصرت عليه بقيه ان للشيطان طيفا وان للسلطان سيفا فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه التهلكة ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه والله لا أمر أحدكم أن يخرج من باب هذا المسجد وخرج من الباب الذي يليه لضربت عنقه إني أنذر ثم لا أنذر وأحذر ثم لا أعذر وأتوعد ثم لا أعفو.
0: طيب عندنا خبرين سريعات. الإفراج عن النائب السابق والمعتقل بتهم فساد محمد الصهيوني السوداني لأسباب صحية وبكفالة. والثاني مديرية المرور العامة نزلت تنويه. اليوم شفتوا الحريق اللي كان بجوة جسر النهضة، فلذلك هي تنوه إلى أنه منع سير المركبات الكبيرة على طريق السريع محمد القاسم ابتداء من مطلع وزارة المالية، يعني بداية محمد القاسم، ولغاية منحدر قرطبة الباب الشرجي ذهابا وإيابا سيارة الكبيرة، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الحريق الذي اندلع صباح هذا اليوم في منطقة النهضة وفجر هذا اليوم. والله طيب، فإذا لا التريلات منيح يفوتن، ما أعرف شو منين فرة هيك طويلة، كنا أتوقع أي والله. بس طيب يلا خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
3: ألو، مساء
0: النور. يا هلا، شلون الأمور؟
3: والله من الله خير الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: أتلا طول عليك.
0: أي اسمه شو نسميها الحملة؟
3: هي يا أما هيبة وطن أو استرداد وطن.
0: استرداد وطن، أوكي هيبة وطن.
3: لأنه بالفعل هو الوطن المنهوب يعني. فبلكت على أمل إنه يرجع شيء من عنده.
0: هاي حلوة. نسميها الحملة الثانية. أعتقد هي تستحق، لأن الأسماء يقال إنه هي يعني أقوى من الحملة الأولى.
3: عذراً ما سمعت.
0: أقول لك الحملة يقال يعني المتداول إلى أن الحملة ستكون أقوى من الحملة الأولى.
3: أيوة، لهذا اختاريت شيء بوطن، لأنه يعني هي كل مدى يكبر هو إذا تكون بحجم وطن كامل.
0: يعني بالضبط.
3: لكن إذا ننظر على قضية بوزارة جهة معينة فقط، بس هي مو بس بوزارة، هاي ببلد كامل، وطن كامل هو منهوب.
0: بالضبط. بالتالي هي وصلت اليوم للمحافظات، يعني هي من قبل يومين وصلت المحافظات أو من أول يوم، وبدأت الانتشار بقوات كثيرة، يعني اليوم موجودة في أغلب المحافظات. وطبعا الحقيقة همين يعني أشيد بالتعاون من قبل أقليم كردستان، يعني رهيب كان بصراحة، كسر كل الأقاويل. لأن تدري دائما
3: هو احنا بعيدا عن المحافظات كل الوزارات، لأنه هو إذا النواب وإذا الوزارات هم يمثلون بلد كامل.
0: بالضبط صحيح.
3: يعني احنا ما لنا علاقه هو مقطط راسه من اين حتى نحمل المحافظه وزاره.
0: لا ما لها خاص، المحافظه تعتبر هي فقط يعني هو يأوى فيها بس
3: يعني
0: هي مأويته.
3: في المجمل هو وطن كامل نهذا.
0: صح طبعا.
3: فهاي الفكره انه هي تخص وطن وليس محافظه او وزاره معينه، انا هي وزاره نفط فقط.
0: صح.
3: فما بالك بباقي الوزارات. وبدون استثناء. يعني لا حد يقول لي هاي الوزارة ما بيها فلوس.
0: لا طبعا
3: ما كان بيها فلوس، بيها شيء آخر مستحيل. ما عندنا وزارة ما بيها فلوس.
0: حلو.
3: فهاي الفكرة، وطننا على حضرتك وعلى اللي
0: وفيها
3: ينتظرون على الخط، لأن أنا واحدة من الأشخاص اللي يعني بسبع دقائق. يلا
0: مدول قلبك، أنا ممنون، تسلمين يا وردة. شكرا جزيلا أسماء، هلا بيك، مع السلامة، باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: شلونك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا، مرحبا من وياي.
4: غيث العبيدي.
0: أهلا وسهلا بيك.
4: الله يحفظك.
0: سولف لي.
4: دار خطر ببالي يعني اسم.
0: إي.
4: دار العراق.
0: شو نسميها؟
4: ثأر العراق.
0: ثأر العراق. أوكي. إي
4: لأن يعني هذول ما أخذين حقنا، وإحنا اللي أخذ حقنا تعرف يعني. عرب.
0: ايه.
4: وهذا
0: اي والله
4: هذا ثار،
0: هذا ثارنا. اي والله ثار كل عراق
4: طبعا. اذا تسمح لي استاذ، هي ترى هي القيمه مو بس الماده اللي فلوس اللي راحت، وانما اللي تسبب مقتل كم ضابط وكم منتسب اللي باعوا العراق وخلوا يدخلون.
0: طبعا
4: الغربان والكلاب السابعه عفوا من هذا المعتاد التعبير، اللي في ليله ظلمه باخته، والقوات العراقي مو العراقي بطل طول عمره ضابط والجن والمنتسب والشرطي، لكن تامرهم يعني شو يسميها هذول هم لازم يتحاسبوا، لانه 100 اسد و100 100 قمر راح وقتل بسببهم، هم بسبب خيانتهم. وهاي ثاني هي الغزره مو بس بالماده، الماده ممكن تتعوض، ولو هي يعني مواد مشافيها بالافلام المصريه والافلام.
0: اي والله.

0: يعني نهبت بطريقة، وهم يعني على قولتك احنا عرب دائما وابناء عشائر وقبائل، ودائما عندنا الأصعب حالة يمر بها الرجل أو الإنسان نفسه أن يؤخذ غدرا. ها كلش صعبة، ها ما تنسي، ولذلك تبقى تلقى حتى العشائر تدور بدمه بعد وين. فإحنا أخذنا غفل بصراحة، أخذنا غدر يعني ذولي غدرونه.
1: هسه أنا ياك تنسولف سوالف وإحنا الحمد لله يعني صحن بين دم ورز، لكن دحكي لي بهاي اللحظة اللي أنت يعني تفتر وتشوف نفسك ما لك نصير ووحدك ومباعد وتدريش تسوي، تدريش تبرع الرجل هذا خاصة أيوة. من الرجل الشريف
0: طبعا هضيمة.
1: اي
0: هضيمة
1: كم شاب كم رجل يسوى مئات الرجال
0: طبعا
1: من هذول الحرامية والهاي راح انكتل هو يعني لو مقابل ظلم يتلم يتزلم.
0: مو هي هاي داز دا اقول لك اني هي هاي الغدر عندنا هضيمة الغدر عند الرجل وعند
1: يعني بالاضافة يعني هي فرحتنا صح فلوس هاي، لكن بالاضافة يعني فرحتنا وفرحة اهالي اللي هذول الشهداء اللي راح
0: صحيح رحمة الله عليهم.
1: نريد دم بمكان دمهم هذول اللي بعد يعني برقابهم، مريد دم احنا مو دم يعني يصير فوضى وقتل وها
0: لا
1: حكم
0: قانون.
1: القانون
0: احنا دولة قانون الان صح
1: اي، ويقال هذول اللي تسببوا بفلان هذا حتى شنو اللي انطى دم واللي انجرح واللي لا يزال
0: تطفى نار قلبه على الاقل تطفى نار
1: قلبه يظل يقول اني صح ضحيت وهذا ويبقى ضحي لانه اخذ انخاب الحق
0: صح
1: شفت اني حتى دفع بوش لهم فمو بس على فلوس انا هذا امر يعني ولا طورت
0: لاش ممنون بالعكس شكرا تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه هلا عندنا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: مرحبا استاذ سلطان
0: يا اهلا وسهلا بك من وياي
2: يوسف يا من بغداد
0: اهلا وسهلا بك يا يوسف
2: حبيبي طبعا هي الحمله هي حمله بشكل ثاني طبعا يسميها حمله المال العام المسروق
0: المال العام المسروق
2: اي وتخص مو بس اللي يعني مو بس الدوائر او الموظفين او هاي كل حتى الشعب
0: نعم طبعا
2: ليش لان هي هاي فرصه هي هاي فرصه انت لو توقف ويا بلدك بنصدق لو ما توقف ويا
0: اي
2: فتقول حالك من حالهم يعني اكو واي حالات طبعا ما ادخل بالتفاصيل بس انت همين اكو يعني هي هاي حمله ما تقول حمله وحمله جديده تقترح بها على العالم هي هاي راح تقوم ترحب كل كل شك واحد بايق او متجاوز على مال عام خاص مال الدوله
0: نعم.
2: ويعرف نفسه هو متجاوز فاجا الدور يعني انت وراهم خلي نفسك هيك
0: اي هي الفكره بيها الى انه انا يعني بصراحه يعني كعراقي مشتفي بالرعب اللي عايشيه الفاسدين اللي ملزموا يعني صدق يا قاع انشق وطميني يعني هذا القاع مدى شيله هسه مدى يعرف مو مثل ما انا وانت وغيرنا اليوم نمشي بطولنا بزودنا وسياراتنا ونروح لبيوتنا ونقعد بمكانات عامه لا خايفين ولا حذرين ولا ما ندري السالفه شو وقت تفتر عليك طبعا مع يعني اكو تفاصيل انه اكو بعض من عندهم قد يعرف الى انه هو جاي الروج بس بالتالي يكفي انه هذه مال احنا نام من نسمع طقطقة نعرفها بزون ما نعرف انه يعني العيالة طبونا وهي هاي هاي اهم شيء هاي فبالتالي الرعب اللي احنا عشناه في ايام الله لا يعودها ان شاء الله الطائفية اللي كانت مرعبة حقيقة كانت بالنسبة انه ما نعرف يا شارع يا فرع يا دنيا يا بيت يا مكان عمل ما نعرف هذه كانت والله نجانا من عندها الان يعيشها هؤلاء الفاسدين بكل تفاصيلها فلذلك يعني بالعافية عليهم المهم فخلينا نسميها الحمله اللي سميتها انت اعاده المال شلون سميتها مال العام
2: حمله اعاده المال العام المسروق المال العام يعني شكو شيء عام مسروق. هو ملك الدوله وانسرق سواء من مواطن او من غير شخص مو مواطن حتى لو اجنبي شخص هذا شخص مال عام مسروق انت جيت سرقته واكو شيء يثبت فانت جاك الدور تحضر
0: بالضبط حلوه
2: شكرا لك
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا ومرحبا
2: مع السلامه
0: خوش تسميات والله حلوه
3: يرضيك لو ما يرضيك
0: لا ما يرضيني

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حبيبنا
0: يا هلا
1: شلون الصحه
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله على السلامه. عودا ميمونا
0: هسه شنو هي العوده شبيها؟
1: ميمونا
0: اوكي طيب عودة ميمونا شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟ الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك. سولف لي شنو الحمله شنو نسميها؟
1: والله انت هسه قبل شويه حكيت بالاتصال اللي راح قلت حكايه حلوه اتذكر انا عمري 14
0: 15
1: بيت قريه ونتناوب انا واخواني عندنا رشاشه واحده بذاك الايام ما طاعه فيها لا احد يجيت على البيت يا ترى بعمر ال 15 16 سنه اني الخوف اللي كنت عايشه من اقعد بالليل اذا سوينا عليهم حمله وشناهم راح يحسون بيك انت انا احس بيه انه انا ما المفروض اسوي هيك ولا المفروض اي واحد يسوي هيك لا الكبير ولا الصغير.
0: هي بالمناسبه اليوم هم عايشين انا ما اعتقد يعني قد املك يعني معلومه عايشين هذا الرعب بهذه الطريقه.
1: والله يا استاذ سلطان انا اتمنى عايشين الرعب بس انا خايف لا هي كلها فد حركه لغاية أخرى.
0: لا ماكو غاية أخرى ذاتك.
1: والله أتمنى يعني بصراحة. فممكن نسميها نسميها الحصاد الآخر.
0: الحصاد الآخر؟
1: يعني إحنا بدينا بصولة الفجر مثل ما معرف من يسماها. فالحصاد الآخر بمعناها أكو بعد.
0: أكو بعد إيه.
1: يعني مثل العملية اللي سوتها الصين اللي طلقتها يمكن 2008 لحد الآن لحد 2023 هم عارفين يعني عابرين شبية اليوم أنا داعي
0: ما أدري إيش مثلي والله ما جوعان تشي شو ما بتغدي؟
1: لا والله ما رب غدا تمام تمام بس برسو
0: كلهم مسوين
1: كلهم مسوين هسه قبل شوي شرب الجقارة ومي بارد بصفي
0: هيك حلو كل زين. لا شنو المهم
1: اللي بدت بيها بال 2008 لحد اخر احصائيه اللي هي يمكن اسمها عمليه القطف شلون قتل الذباب والذئاب هيك شيء اسمها هيك شيء اسمها عبرت 2 مليون فاسد
0: يابا
1: تسمع اقرا عليه موجود لحد الان هي العمليه قائمه لان هي قائمه على اساس صناعه يعني انشاء هيئات رقابيه تابعه لنفس الدائره اللي تم انشاها 2008 ولحد الان موجوده بالصين فانت تتخيل 2 مسؤول 2 مليون مسؤول
0: بس هي يا الرقم تخيل
1: فاسد. تتخيل الرقم على مدى زيادة 28 يعني 20 سنة بال 2028
0: صح بس انت تحكي عنها عن رقم ترى مخيف
1: في مخيف مؤية نسبة تناسب بالنسبة للصين
0: اي
1: يعني اذا احنا
0: جماعة ما هواي لان الصين اصلا فبالتالي هذا الرقم قد يكون قريب من عندنا
1: مليار ونص من نطلع مليار ونص طلع من 2 مليون لا شيء بينما انت من تحكي على 46 مليون او 45 مليون يطلع من عندها 5000 4000 الرقم يخوف وهسه احنا دا نقول 47 واخذوا 3-4 ما اعرف اليوم لقوا دبات بها فلوس دا ننتظر
0: اليوم هاي الدبات ها موتتني والله هاي جيب لك كراتيني يا ولد قل لي قل ايش بيك صدق كذب
1: ابن عاليا طيب اللي هالاسلحه الكلها عندك لعد انت ايش قد مؤدب ايش قد عندك اخلاق عاليه
0: ايش قد لعد كيوت انت حبيبي قل له
1: قد كيوت في دول عينك
0: بعد مسجب تقول مسجب ما جيش
1: والله ايش عندك انت ما تقول ليش
0: ما اعرف
1: يمك يا يمك
0: ما اعرف ما حد يمك
1: مسدس ذهب لو فضل يد مالده
0: وخلاص
1: اسمك وبحزامك وحلو بحزامك
0: عافيه واكتب اسمك علي يعود وعيش
1: يعني
0: الدور
1: هذا صار عندك فهم ايوه عيش الدور شنو مشكله
0: والله ما ادري مسجب طيب
1: السلام عليكم
0: ورحمه الله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا هلا بك باي باي ناخذ اتصال يلا الو
2: كبير
0: هلا
2: شلونك حبيبي
0: هلا حبيبي
2: منو قالهم يطلعوه
0: اسباب صحيه وكفاله
2: ها من كان يبوقني
0: ما كان صحته مو زينه
2: مليارات
0: كان صحته زينه
2: كان صحته طول البول
0: لا لا لا الله
2: كان مستانس حجي ذولا ما كل اللي اسمه والله العظيم هذا فيلم هندي وكلهم راح يطلعون واحد ورا
0: يعني ما ادري هي مو البدايه مو حلوه يعني بصراحه واحد
2: لان سلطان يعني انت اليوم شلت اني اكثر واحد صراحه في محمد الصحيح
0: ليش
2: والله انا اكثر واحد الله يسعد عليك انت شيخ عشيره شو تسوي بالنواب شو تسوي بالبرلمان ناقص يعني مثلا انت يعني مثلا محتار
0: حلوه زايدات انت ليش تروحون على العالم يا اخي زايد ترى حلو
2: لا لا لا سلطان مو زايد انت اليوم واحد والله العظيم حسما من 2003 الحدث اللي موجود دول كلهم احاسبهم حساب عسير ليش تدري كم شاب دمره تدري لو ما تدري
0: اي والله والله
2: تدري كم واحد واقف لازم فايل او ينتظر بالشمس ويطلعون حودهم وهم يحار تدري كم طالبه عيونها بيضت وتدرس مدرسين وكل كتاب ب 700 ليره والجنطه تصير ب 5 ملايين وتالي متالي تقعد وتخسر مواعين حق باطل الله يقبل بيه محمد يا دين يا دستور يا مذهب زين انت من اسمح لك الطلعه؟ من اسمح لك؟ انت استاذنت من الشعب استاذنت من سلطان استاذنت من عمار استاذنت من مصطفى من جيت وطلعت اسباب صحيح على اساس طفى ما خل يموت
0: احنا بالنسبه لنا هسه يعني هذا يبقى حكم قانون ما نعرف احنا شنو التفاصيل عليه بس مجرد انه اكو تفصيله انه هو طلع هسه هل طلع تحت الاقامه الجبريه طلع هو حقيقه باسباب صحيه ما اعرف بعد نشوف شنو الاوبشن يعني خلال ساعات هي ترى تبين يعني الدنيا حاميه
2: رئيس
0: يعني
2: يشوف لو ما يشوف
0: يشوف طبعا
2: يسمح لو ما يسمح
0: 100%
2: يمشي
0: اهمين 100%
2: بس نعم حاطه بين اربع حيطان كل شيء ما بيه كذاب زين اكو شغله ثانيه الحبايب وين هم جمعت التاهوت كلاس واخذتها بزودي وبدعبي من خشمك على الكوش شو ما له انحصار لان ثلاث ايام اربع ايام
0: ماكو ماكو
2: ومظلل وجل جت كبيره وراح كبيره
0: ماكو يقول لك الصين تيك توك رافع دعوه على العراق طبعا للنكته انه ماكو الغيمه الثقيله الترند واقف
2: راح اجي اني واحد والله العظيم بالمعارضين اللي ما اقبل اي واحد يطلع منهم اي واحد
0: يعني هذا انت كمواطن اليوم وتتحدث بهذه الطريقه بصراحه هذا يعني خلينا نقول حقك وهذا جزء من حقك اللي كفل الدستور اليوم انت كمواطن وغيرك من المواطنين الحقيقه اللي موجوده هسه ترى على مواقع التواصل الاجتماعي نفس الحكي اللي تحكي انت الى انهم لا يسمحون بخروج اي احد مهما كانت الاسباب بس مو تدري مرات القضاء مثلا يقول لك هذا صدق مثلا قد يكون هو مو تدري انت شوف احنا خلينا نكون هم صريحين اكو بيهم هذولي يعني عندهم مشاكل صحيه فهو بالرفاهيه وبالترافه ما يعني ما يحس بيها ماشيه وطبيب صفه ويجي بدليلك وعندنا احنا شوف هسه خب ارتال مال المسؤولين وياهم دائما اسعاف انا دائما اصلا اقول هاي اسعاف شو يسوي بيها ماخذها وياه فهو يعني احتمال سالفته يعني رشيشه فاحتمال هو يقول لك حتى لا مثلا قد يكون انتكس صحيا ممكن انتكس صحيا فيموت جوا وبعدين ذبوها براسه وتقول لك هذا والله بالتعذيب بالسالفه خلي الطاير يروح يقعد ببيته وانا احقق وياه بالتالي انا عندي حكم قضائي شو وقت ما بدي احكم عليه احكم عليه هو بمناسبه هو لم يبرأ هو تم اخراجه بكفاله يعني بعد ما مبرأ هو بعد تحت شو اسمه بينما مثلا احنا بالتجربه السابقه اخرج وبرئ من التهم وسمح له او كانت الصفقه بمقابل ان يسلم المبالغ اللي اخذها ذاك برئ
2: نخاف نرجع نفس الموضوع هذا
0: وذاك بالطلعه مالته كان برئ هو او لم يثبت او لم يعني عدم كفايه الادله يعني هو موجود اللقاء اصلا يعني للشخص للجهه التي اخرجت يعني فبالتالي
2: كبير انا هاي الحمله تدري شو اسميه سأر الشهداء
0: حلوة
2: والله العظيم هاي الشهداء العالم اللي ماتت اللي قاعدين بالتجاوز هسه زين ويطلع لي الشيخ حاط الدبات مال المي اي
0: دبات
2: شلون لعب
0: اي
2: والله على عتيق
0: هذا هذا هذا هذا جايب شغله جديده هاي مره شفتها انا فيلم اجنبي مال واحد نوب راسه نفس الراس مسوي هنيك شي لكاليك مدورات وذابهم بالمال مي فهو ماخذهن والله ذول يبغون خوش افلام لان كلهم مال افلام شيك بابلوسكو بارشي هذا شو اسمه هذا جوتيرس هذا الايطالي شي جماعه العراب جاد فادر كلهم نفس الافكار نفس الاشياء يعني حلو اذا مطلعين على افلام ذولي
2: اقول لك سلطان بيش بتقال الذهب اليوم
0: 805 وفد شيء هيك 850 يمكن
2: ايش قد
0: 850 اعتقد
2: 850 اقول لك ذن قطعتين ايش قد يسوون
0: يراد ينزل سوقهن يا دوب اللحق كيشن
2: لا لا شرفك
0: والله
2: حج دليني بيهم أرد استعرض
0: مصطفى وش تستعرض طيب تحياتي لك أبو الصور
2: الحبيب الرئيس
0: حبيب العلم شكرا جزيلا
2: الله يحفظك
0: يقولك مصدر دبلوماسي تحركات عراقية أردنية رسمية لاعتقال وتسليم شخصيات عراقية متهمة بالفساد وسرقة المال العام وتهريب الدولار تشمل مخاطبات لمجموعة من الشخصيات و يعني طبعا مجموعة من الشخصيات في قطاعات تجارة السيارات الصناعة والتطوير العقاري إلى جانب مسؤولين حكوميين سابقين يقيمون في العاصمة الأردنية عمان هذا آخر شيء يعني حتى استفاد ما فيها ما تطفر العمان تطفر الدبي عجي تسليم سلمني وسلمك الدول عينك طيب يلا تعال سولف لي شو اتصال عندنا يلا ألو
3: يا بألو
0: هلا
3: شلونكم عيني
0: أهلا وسهلا
3: عيني اني خابروني خالي مو خال بلال خالي كبير ابو مصطفى
0: ها شن شاله
3: لا لا
0: ها اوكي باشا زين
3: قال لي استاذ سلطان مو صاحبك وصديقك قلت له ايه قال عمي اني عندي شكوى قلت له علي من قال عجي هالشايلين الجماعه
0: ليش
3: يقول رايح مفصل شربايه هو مو نجار يعني قال ابو موبيليا
0: طيب
3: يقول فصلت شرباية للي أبو أبو لأن ما أخذ شرباية تكفي وما أنطاني فلوس
0: ما أنطاني فلوسه أي حقه
3: ما أنطاني فلوس يعني
0: بالمناسبة بس سام حتى تعرف يعني أكو مصدر من صحفي يقول خبر إطلاق سراح محمد الصيهودي السوداني عارم من الصحة وما زال الرجل في المعتقل قيد التحقيق
3: بعد
0: السد ضربت الأخبار أي حين حتى تشوفون طيب
3: قال ما كلش حد ها عيني فقلت خالص قد قال خالص 500 ألف تلفت نجارة و
0: 500 ألف
3: 500 ألف
0: ها أوكي
3: فهاي تترتب بقائمة
0: إيه
3: تنطرح من سعر الكورل
0: شو اسمه خالك هو
3: خالي سعد
0: إيه أبو من
3: أبو مصطفى
0: قل أبو مصطفى وصلنك
3: والله
0: راح اشعل الباب راح اشعل الباب اطفي 100% صار 8950 8850
3: اي
0: طيب شو نسمي هالحمله بسام

0: والله ابو سلاطين اسميها انا كيت مرجوع.
1: عشان وين اكو شيء يا سام؟
0: والله كيت مرجوع خلي افهمك خلي افهمك
1: شنو
0: الزين باقو من عندنا هذا المشكله هذا برافدين والله يشور نحب احنا ونعزه وإلى مكانه بالقلب
1: والله والله العظيم وبراك
0: والله العظيم والله يشور يعني عوفك من يعني الانبياء والاولياء اللي مدفونين بتراب
1: لا لا هي هي هي القعمه بخوته
0: ها
1: القعمه بخوته
0: اي اي مبخوته
1: مبخوته
0: لا والله من زمن الملوك قبل الملوك شكو واحد يبوق لازم يطلع لازم يرجع انه يطلع كان على هتلر ما هتلر القبل القبل القبل كلهم الله سبحانه وتعالى يطلعهن
1: صح
0: وهاي يعني بالمناسبة شفتها قبل فترة تدري أنا هواي أحفظ تقارير ما تقارير البلاد الرافدين ومكة بكة اسمها هي أصلاً مو بالأساس
1: هي بكة إيه
0: سبحان الله كل واحد يجي يتكبر على البيت المعمور ويتكبر على مثل على المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى يبقي كلهم يكنسهم
1: إيه حلو
0: مكة وبلاد ما بين النهرين هم كانوا يسمون
1: نعم اي
0: اي يجيك مثلا البابليين الاشوريين ما ادري شنو يضغون هذا يصير عنده فلوس يضغى
1: اي
0: كيسر الله سبحانه وتعالى يدز له واحد يكنسه
1: اي
0: وهي ناس مرتبطه بناس
1: صح
0: فالعراق هيجي ذول الجد باقوا من عندنا الجد هسه النوب الملابس هاي الملابس عمي ما شايفين
1: أيوة.
0: كنا نضحك عليه فدفلان صاير مرة تناولناه انه انه هو قام يروج لهن وهاي
1: صح
0: حبيبي شنو اللذة من راح تلبس انت شنو هاي بس ايه شنو هاي باقوا فيكوا كيتوا اجاهم برافدين دزلهم واحد اسباب بيد الله سبحانه وتعالى دزلهم واحد
1: قال لهم يلا شدوا لها
0: لمون
1: الكيت صدق
0: فانا اختارت لها كيت مرجوع
1: اوكي طيب تحياتي لك حبيب قلبي
0: دكتور منير يتابع
1: اي تحياتنا الى والله دق هوايه دا شو دا اشوف اني ان شاء الله نسمع صوته بس راح نطلع
0: بعد شوي
1: لا لا ما بشي ما بشي
0: ان شاء الله
1: ماكو
0: تحياتي
1: لك هلا مرحبا مجلس يعني صادر عن مجلس القضاء الاعلى القضاء يوقع اتفاقيه عمل استراتيجي مع وكاله الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي الجنائي اخ والله خطيه بشرفي لا مو خطيه كذب يلا تعال سولف لي اتصال الو
2: الو
1: نعم
2: هلا سلطان
1: هلا
2: مساء الورد
1: مساء النور يا هلا بيك
2: ومساء الورد العمار اكيد وتحياتي لكم
1: والله يخليك يسلمك يا ورده في الدول عينك
2: انا كلش متلفه على الحمله الثانيه
1: ان شاء الله يا رب
2: كلش متلفه يعني من راح يشيلون بيها هاي الثانيه
1: يعني هواي بعد اكو
2: ان شاء الله انا برايي حتى هاي بلوجرات هاي كلها تنشال والله العظيم نخلص من هاي النماذج
1: شنو ممكن نسمي الحمله لما
2: والله هي جت ببالي تطهير البلاد
1: تطهير البلاد
2: او الايدي البيضاء
1: زين ايدي البيضاء هاي مال انطونيو بيترو
2: اي دقيقه ايدي البيضاء لان احنا راح يعني نتعامل او الحكومه ايدها مت تدخل بالفساد والرشوه تقضي على هاي كل الامور حتكون تعامل الناس بشفافيه واضحه دون فساد ودون رشوه اكيد هي اكيد ايدي يعني خلينا نقول اياديهم خاليه وبيضه من هاي الامور
1: الفساد
2: والرشوه فاشوف انه هاي مناسبه ما اعرف هاي بعد انه اشوفها ما ادري الايادي البيضاء كونه ان هي حمله شنت على السراق والفاسدين بهالحمله فاشوفها انه هي جديه وواضحه فاكيد تستحق انه نكون نطلق عليها الايادي البيضاء او اليد البيضاء لان خلت تكون تعامل بدون فساد ورشوه كل المؤسسات انه ان شاء الله يا ربي ماكو فساد بها ورشوه فاكيد ترجع الأموال لأصحابها وقبل شوية هم سمعت خبر سلطان عثور على مركبة بين محافظة صلاح الدين وديالة تحمل مبلغ 4 ملايين
1: هاي البارحة بالليل
2: هاي البارحة بالليل
1: أي رقم السيارة سيارة سيارة نوعها نيسان باث فاندر بداية رقمها 51
2: أي شوف يعني شوف قاموا الحرامية قاموا ما عارف وين يودون فلوسهم زين إذا ليش ما يخلون هم فلوسهم بالبنوك والمصارف ليش بالبيت حاطين
1: ما تفيدهم ولازم يصرح عنها من أين لك هذا؟ يعني وين يحطه؟
2: أي سبحان الله.
1: شكرا سلطان. تحياتي لك يا وردة. هلا. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا، مع السلامة. تفضل يا أخي، كيفك؟ يلا طيني اتصالي، إذا أكو اتصال طيني. يلا طيني يا. ألو.
3: مساء.
1: مساء النور.
3: الحبيب.
1: يا رائع يا جميل.
3: يا فنان.
1: يا أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك حبيبي.
1: يا هلا ومرحبا.
3: شلون الأمور الأحوال؟
1: شنو الأمور؟ سولف لي. يعني أنا جدا آسف بس لين ديدوك واتصال ورا اتصال.
3: لا لا معذور حبيبي، لأن الموضوع جميل فأكيد يصير إقبال.
1: أنت جميل.
3: حبيبي أنت الأجمل بيبي.
1: أنت ها؟ هاي مالتي باحكيناها الله. طيب منير شو نسميها هاي الحملة الجاية؟
3: أسميها اجتثاث الفساد. حبالي غير شمو؟
1: ما أدري ذاك وش سالفة. هم اجتثاثهم كلهم ما بقى بهم أحد. زين اجتثاث الفساد. زين إيش معنى هاي الكلمة هيك اجتثاث يعني؟
3: يعني مشابهة للاجتثاث الأخرى.
1: زين.
3: إيه لأن اثنين أتهم نفس ال.
1: نفس الاجتثاث.
3: إيه.
1: إيه.
3: زين. يعني شفت انه
1: بصراحه انت متفائل بالحمله الجايه؟ لا مو كلش
3: والله. بكيت الله اكو حمله جايه؟
1: اي طبعا اكو حمله جايه. ايش نحكي احنا؟
3: حلو.
1: اي
3: جن او الكورلا شنو وضع بس لا بعده بالعراق؟
1: لا وقت اساسا صارت وصلنا 88 ورقه.
3: وها نزلت؟
1: لا مو نزلت، طلع مطلوب 500,000. ايش قد راح نزيد لو مكان 88 ورقه؟ انا
3: وعلى شنو السيد خلي يروح يفتر هناك اكو دبات مال مي شاغل له دب.
1: هسه بعد دبات المي تصير غاليه بعد من ناحيه لين صار بها استعمالين، كانت بس تحط بها مي، هسه مي وفلوس. حلوه شغله جديده.
3: والله العظيم صحيح.
1: والله. طيب هاي اكو واحد بمناسبه يعني راح تطلع ان شاء الله الصور، واحد يقولوا لي اشخاص اصدقائي مسوي جايب، شايفه هاي التبرويرات اللي يحطون بها اكل، هاي علب البلاستيك
3: اي
1: نفسها حاط بها فلوس ومغلفها وضاربها هذا الشرنك هذا السيليفان وحاطم بالتانك مال مي.
3: لا لا بربك
1: لك عيني عندهم افكار مستحيله مثل يعني اكو واحد يحط بال بال بالفتحه مال الصيانه مال المسبح، شلون طببتها؟ شلون خليتها؟ شلون؟ والله ما ادري.
3: ابو السلاطين بذاك الوقت واحد باق من المتجر سلاح دعك مسدس.
1: زين.
3: وقلبنا الفوج قلب بس ردنا نلقاه هاي دعك مسدس.
1: أي.
3: وهنا بذاك الفوج ما لقيناه.
1: زين.
3: وين مخليهن؟
1: وين؟
3: تكرم السفتتين مال الامر.
1: اويلي؟
3: يوصل الامر هناك.
1: مستحيل
3: ما حد يوصل.
1: ايه
3: تذكر قبل هو كله طابو.
1: ايه ايه ايه
3: ومعلقهم بالسفتتنج هيك بعلاقه
1: يا يابا بس غير جريء مع غير فكره
3: طلع الحمايه مال الامر هو نفسه بايه.
1: يابا
3: والله وش امين المتجر وقتها خطير جدا صار المتر من الكتر والله العظيم يعني
1: خطيره. اي ذمه هو غير مؤتمن عليها كان لازم يحافظ على امانته يعني. بس هي باعم اقول لك هي عندهم افكار حراميه، عندهم افكار مو طبيعيه، يعرفون شلون يرتبوها. يعني هذا اللي دافنها باب، هي باب ديكور بطنها باب لاخ، بعدين تدخل على باب ثاني مسوي حائط وما يبين، وبجوه اكو باب قاصه وبعدين قاصات صدق كذي. والله العظيم عمان يوم يرجع ذب فلوسي على المستويات. دائما اكو بلش اسمه هاي مكان الكاب هولدر يحطون بقلاصات بالسياره، دائما اكو فلوس هنا.
3: وصلت بلال مو في اليوم تجيب لنا مقبلات؟
1: اي
3: نفتح المقبلات
1: نلقاه بالعلاقه بالمقبلات. يا شنو يعني والله هذا يعني دولار ها اوكي خليه على صفحه هذا ما حد يحبه. اي عراقي اوكي 50 50
3: مثلا انت تحب الزيتون او بتي.
1: اي اي زيتون لازم زيتوني اللي هو دولار بابا. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. ممنون، تسلم يا ورد، هلا بيك، باي باي. شنو حبيبي قل لي، نروح فاصل؟ روح وحدك، انا ما اروح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم.
5: رجعنا لكم.
4: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
6: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالـ7:30 الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: طيب خلينا طبعا نرجع لكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم، وخلينا اذكركم بالسؤال. بصراحه طبعا اشكر التفاعل كلش قوي ما شاء الله عليهم، كلهم يعني يردون يوصلون الى نقطه معينه بهذا الموضوع. على العموم حمله كنا اطلقها السيد رئيس الوزراء اللي كانت قبل يومين، والتي ادت الى القاء القبض على مجموعه من حقيقه من متهمين او مجموعه من المتهمين بقضايا فساد وتضخم مالي، وكانت هي اسمها صولة الفجر أو صولة الخضراء. فأكو هنالك أخبار متداولة بالأروقة الإعلامية، لأن هنالك أكو حملة جديدة ستكون خلال يعني 48 ساعة قد يكون، أو خلال يعني هاي الكم يوم. فبرأيك شنو ممكن نسميه إذا هذه سميناها صولة الفجر أو صولة الخضراء؟ هذه شنو ممكن نسميها؟ خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: شلونك
0: سلطان؟ شلونك عيني، شخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: عايشين المفاجآت والصدمات.
0: مو بس حلوة شوية نسوي أكشن.
1: أقول لك سلطان.
0: قل لي.
1: هذا اللي إحنا بنشوفه عيوننا صحيح؟
0: إيه لا هذا فيلم.
1: يعني الأرقام ترى يعني.
0: شبيها الأرقام تحكي على الأرقام؟
1: ما سامعي.
0: أرقام حلوة.
1: شنو الأرقام حلوة؟ ما نعرفها، ما
0: واصلة. إيه ما ماخذيها بالرياضيات، كنا لا مدرسة لا ابتدائية لا متوسطة.
1: رياضيات المنطق، رياضيات المنطق.
0: إيه. كذا
1: خارج المنطق. الفلك، حتى بالفلك هم ماكو أرقام.
0: بالمسافة بين الأرض والشمس ما شايفيها.
1: ما شايفين، هي تفارة.
0: إيه. بس أنا عن عجبتني يعني. مال بطالة المي هاي حلوة.
1: يا بطالة مي ولا هذا اللي أبو المسبح.
0: اي مسبح حاطه
1: هي اقول لك صفطان، هي المضخه احنا من نخليها هناك؟
0: اي
1: نخاف عليها من الرطوبه لا تحترق. انت ما خفت عليها الارقام؟
0: والله صدق شكو واحد يخاف عليها من الرطوبه لا تحترق. ودائما والله. هذا اللي عنده مسبح، عندي صديقي بيت عنده مسبح، كل ما يسال يحكي ويا الولد اللي عنده بالبيت افتحوا الباب لا تخلي تاخذ رطوبه ويحترق، وانه تعال بدله وجيب ما ادري شو افتح بوابه. والله لا.
1: يعني احنا نشتغل على الغرفه، نشتغل لها عواصف.
0: ايه الو وين راحت؟ تعاي
1: بس نفسك قلبهم عليها لانه ما متكم
0: زين. اقول لك هسه هذا يعني جزء من اختصاصكم صح كشغل؟
1: اكيد.
0: اي زين هسه هذه ممكن انه انا اسويها كبيره هيك وبعدين اطلع بس مكان صغير، لو لان هي من فلشه وطلع مكان كل كبير.
1: اي عادي
0: تصير.
1: بكيفك انت ترحم، هي اندر جراوند يعني.
0: اقول ليش اخاف انت مسويها؟ هاجي بيناتنا.
1: اي عادي احنا هون انت غرفه الريال. والله
0: زين هاي بطلب من الزبون، لو انتم تشوفون عندكم مساحه وتحوفون.
1: لا اكيد اكيد احنا يعني حسب الزبون شنو يطلب.
0: يعني ما يسالش مساليتي مثلا انه ليش هالكبر، هي مطورات عادي.
1: ما اقدر اسال يعني. مو على فكره الغرف السريه مو بس هناك تصير،
0: ولا
1: في البيت عادي يعني. كل مكان.
0: اقول لك وين بيتكم؟
1: مو بالخضراء.
0: لا عايش نشوف احنا
1: هسه اني اشوف نفسي من الطبقه المتوسطه المرتاحه.
0: اي
1: انا بدي اشوف نفسي تحت خط الصفر.
0: لا حبيبتي احنا فقره، احنا فقره
1: حتى مو فقره. لا لا
0: لا لا احنا تعي والله احنا نكيف مرات. تشتري لك سالفه انتوا مثلا البنات تشتروا لكم صاغه ذهب ملبس حلو جنطه صراحه تفاهات هاي ماكو شيء هايش بيش
1: عمي المناجم مال افريقيا كلها جايبها يمي.
0: والله العظيم ماكو هيجي والله يعني انت خطوه بحياتك تسويها، تشتري سياره تبدل سياره تشتري بيت يعني شوي يمكن شوي اذا وضعك اوكي تاخذ لك فد دونم دونميه مزرعه يعني تحتاج
1: تفكر مزرعه ترفيهيه
0: اي مثلا تفكر فد 4-5 اشهر تصفون بيها تضرب اخماس بسداس تحسب حسابك
1: يا 4-5 اشهر
0: هذول ما يحتاج
1: 2-3 انت على ما تفك ازمتك على ما تبدي تخططها على ما تبدي
0: اي والله
1: تاخذ بيت لازمي من حياتك.
0: والله هاي السياره مالتي يعني بعت تخيلي بعت سياره ورا 3 اشهر يلا قررت شريد وبقيت يعني رايح جاي تاكسي وهاي حتى بس قرر السياره الثانيه شنو.
1: اي صحيح
0: تخيل
1: صح. ما ادري يعني
0: طيب
1: وهذول الصغار يعني
0: هذول الصغار
1: هذول الصغار لا كبيرة هم اللي علمهم السحر
0: في الدول وين لا قولي لي هذول الصغار حطوهن بذني هذاك شلون حاطن وين
1: والله ما ادري
0: والله
1: ما خذ قورة وركله
0: بلا هرام احتمال عاطه طيب شو نسميها الحمله
1: اني غير متفائله بها بكل صراحه
0: ما متفائله
1: هي الحمله كلها بحد ذاتها انا ما متفائله
0: يعني ليش
1: تبغى حمله الافلام الهنديه
0: بس اكو واقع
1: ليش لانه اكو فد مجموعه فتحزب الحلقه ما طلع ولا واحد من عندهم
0: زين
1: اللي هم جابوه الرئيس الوزراء
0: اوكي
1: الحدث ما طلع ولا واحد من عندهم ليش مع انه الذكاء كله هناك
0: اي
1: انت جاوبني ليش اذا عندك جواب
0: ما عندي حتى لو عندي هم بسكت
1: اي من يطلعون كلهم وبدون استثناءات من يلزموا الكبار ويحاكموهم مثل محاكمه النظام السابق هذاك الوقت يلا نقول اي
0: صح هو بس بالمناسبه ايضا يعني اللي تقول الكل لا يزال الى الان هذه قضايا الفساد متعلقه فقط بوزاره النفط لحد الان
1: فقط
0: اي يعني شويه كهرباء بس نفط اكو بالموضوع بس بالتالي ما طابين احنا على بقيه الوزارات اللي عليها ملفات فساد بس هي قامت تجر لي مثلا من لزمه هذا قال يا باني هذا ما اخذ عقود مال وزاره التربيه وهم هي كان بس تحكون علي جتي التربيه بالهذا واحد قال كهرباء الاخ قال يابا اكو اصلا موضوع الاسكان والاستثمارات يعني فهي الموضوع ده يصير
1: هي وزاره النفط لها ارتباطات ويا كل الوزارات
0: اي طبعا 100% صحيح
1: وزاره الكهرباء ايضا لها ارتباطات ويا كل الوزارات
0: صحيح
1: واحد يجر الثاني
0: اي
1: بس مثل ما دا اقول لك من يصير بدون استثناءات وتطلع من جميع الكتل يطلعون هذاك الوقت نقول إيه صدق الحملة حقيقية أكو كتلة لحد هسه ما طلعت ولا واحد من عندهم ولا صغيروني من عندهم ما طلع ولا صغيروني
0: حلوة
1: ليش فأنا غير متفائلة الصراحة أتمنى إنه إحنا نخلص من عندهم أتمنى إنه فعلا يعني يتغير هالبلد بس غير متفائلة
0: يعني خلينا نقول بلكت ها
1: زين سؤال عندي جواب. ثاني هاي الفلوس وين حتروح
0: اليوم تم اقرار حساب ببنك المركز العراقي للاموال التي يتم ضبطها
1: اي هذا خبر انا سمعته
0: اي
1: بعدين وين حتروح
0: هي يعني القانون يقول خزينه الدوله
1: المفروض هاي
0: اي
1: خلينا نشوف على فكرة أنا قمت يعني وصلت مرحلة قمت من أقرأ الخبر ما أقرأ الرقم اللي موجود في الخبر
0: لا ماكو أنا والله ما أقرأ الرقم بالله العظيم
1: ما نقرأ الرقم
0: من علم جزء من عملنا الصحفي لازم تقرأ الرقم على الأقل حتى تشوف شنو وضعه قمت ما أقرأ
1: يا مرحلة
0: أيوة مرحلة الوحش والله
1: يعني هذول الصغار عندهم هاي الأرقام يعني تدري ميزانية الإمارات مو إنه إمارات دبي لا الإمارات
0: كلها
1: 2025 ميزانيتها كان 25 وكسر مليار
0: اي
1: يعني ايش قد نص الرقم اللي طلع لحد هسه
0: نص الرقم اللي عد واحد
1: اللي عد واحد عافية على قولتك لعد احنا فلوسنا تسوي لنا جنه
0: مو هذا شفتين البارحه البلوجر الاماراتي اللي البلوجر الاماراتي اللي حسبها حسب 120 مليار
1: ما طلع لي للاسف
0: لا واحد بلوجر اماراتي حسب قال يحكي على الارقام طبعا هي تدري احنا اسعلي تشوف بحلق العالم فبالتالي طبعا. قال شنو نقدر نسوي بيها اذا كنا بالامارات هذه طبعا سواء شو اسمه هذا برج خليفه وسواء واحد مال هذا الفندق ومترو سواء من كل شيء هواي اشياء وبقى 24 مليار دولار تخيلي
1: أترس العراق مستشفيات ومدارس ومجمعات سكنية وما تخلص الفلوس
0: ما تخلص هذا وهم نرجع ونقول هذا فرد ماذا نحكي احنا عن مثلا منظومة كاملة
1: يعني دائرة واحدة صغيرة وحسبي الله ونعم الوكيل
0: اي والله طيب تحياتي لك
1: شكرا
0: الله يخليك يا اهلا مرحبا هلا باي باي هلا يلا ناخذ اتصال يعني الو
2: الو مرحبا.
0: اهلا اخي. هلا
2: انا شلونك
0: مصطفى؟ يدورون عليك.
2: من امه؟
0: امه العالم.
2: ليش؟
0: يقولون هو شالهم بالبيكمات. حتى قالوا اسمك مصطفى.
2: عشان انا اذا جاني من قد ما مطلوب، مو من قد ما عندي.
0: ما قالوا
2: بس خلي يقول. انت شايف هسه صوت الغلس قال حلو؟
0: قال قال هو شاله بسيارته.
2: والله العظيم شجن ما نسوق حتى افتر على هذا.
0: اي ما مدري يجوز يتفقون لك تحطهم مثلا بالكهربائيات كرتونه على اساس سبلتي هيك كذب مش مدري هم.
2: اي اي والله صدق كان فكره.
0: ايه
2: الجيلي فموال.
0: اي مثلا وتجيب اوراق ووصولات على سبلتي.
2: فقر هم حطهم بالسياره بين ما في كيتهم بالشارع يطيرن.
0: لا لا ماكو بس تطلع من يومكم. وين شفتني؟
2: ايه
0: هناي لزموك.
2: اي انا وانا شفت بالاحبال. والقران
0: والله
2: خاف دول كشفهم هم يتقاسمون. لا وانا ابوك.
0: طيب
2: لا البكر.
0: شو نسميها؟
2: اياك شفت هذا الجديد؟
0: شنو؟
2: البارحة خواباني ولشتك باللبس.
0: ايه لو
2: تلاقين اليوم.
0: ايه
2: شفت له لا
0: شنو بطالة مع المي؟
2: لا عادي لاقين ثلاثة.
0: شنو ثلاثة؟
2: ثلاث قواعد هيك صغيرة.
0: صدق؟
2: والقرآن
0: ما شفتها.
2: اسد الزكي يا
0: حبيبي. زيادة بس دزت ذيك.
2: قول وانسى. والقرآن لا عاد جيبه مطروق. هذا خوف يعني فرعون ما طغى بقدهم. فرعون مو قال انا ربكم الاعلى؟ ما سوى هيك. المهم.
0: زين.
2: شنو شفت حين اليوم؟
0: هسه اليوم. اليوم احنا نقول الى انه في حال كانت هنالك او هناك اخبار تحدث على انه اكو حمله جديده. هذه الحمله الجديده شنو ممكن نختار لها اسم؟ انت كمواطن اليوم عراقي شنو تختار لها اسم؟
2: اسم هاي
0: للحمله.
2: ها
0: ايه اسمش
2: والله
0: شو
2: ترتب عليها يعني مثلا يعني
0: شو
2: ترتب عليها يقعد؟
0: ايه صدق شو ترتب عليها يقعد؟
2: الكروف والمكناسه الحقي شو ترتب عليها يقعد عادي؟
0: ما يعني اذا لان هي الحمله الفاتت سموها صوله الفجر وال شو اسمه او صوله الخضراء، فبالتالي شنو ممكن احنا نحط عليها اسم هاي الجديده؟
2: المقاريد.
0: ايش بيهم شو عليهم المقاريد؟ واحنا
2: المقاريد.
0: المقاريد حج انت خابط عندك الادوار.
2: ما تعبر. انا شوف انا الصوره اللي شفتها وشفتها كافتها هيك مسطرات ذهب وواقفات. ما تعبرني.
0: ها
2: والله هسه على انستغرام انا شفتها الصبح. هسه هم جن انا هم طرق لي هسه راح احطها على انستغرام اذا لقيتها تسلك اياها.
0: بلا تسلك اياها شوف شنو شوقتني اسالني.
2: لا ما يعبر الموضوع بحيث يعني ما انت راح تجاوبني هناك لان ما تقدر تجاوبني.
0: زين اوكي.
2: يا لا فكيت حلقك هنا يعفوهم ويجوك.
0: لا والله
2: والله العظيم والله يعفوهم.
0: انت الشغله ثقيله.
2: يا بس انا قدر انا اقول لك. والله قدر حتى. انا لقيت. انا خليك وياي.
0: يلا.
2: انا سلطان اتشيو.
0: اتشيو منو؟ اتشيو.
2: أوكي. لا مو انتي
0: شنو كم وحده تدزل انت ليش بتدزل وحده اصبر
2: دزلت
0: الكيو اصبر بس لحظه لين
2: لا بس تفتح
0: مطابق بجيم
2: الو هاشم
0: العشي شباب
2: طابو بس واحد كيف تلعب
0: وخسران مو هيك يعني طيب هسه المهم هسه شو نسميها احنا قلنا
2: شلون لا ما ولا اريد اسميها
0: ما تري تسميها
2: ما شنو تريد تطلقون الولد عادي خلي تطلقون انا متونس بس بالمناسبه خلي اعطي معلومه صغيره
0: يلا تفضل
2: احتمال اكروس ما راح تلزم
0: احتمال اكروس ما راح تلزم
2: اي لان الكل قوي فاحتمال يعني ذولا يصيرون اكبر من الدوله او اكبر من رئيس الوزراء ولو يعني ان شاء الله ماكو شيء اكبر من عنده
0: طبعا القانون اكبر من يعني.
2: اكيد بس يعني يجوز اللي يشتري يجوز اللي يشوف شلون مبيت هين، فهاي اعتبر انه هاي الملحمه هي مو مساله صوله، لا اكيد هي ملحمه كلش كبيره لان واصله على مستوى دولي. يعني شفت البلوجر هذا الاماراتي وانت خانك التعبير بالفندق اللي هو قصدك هو برج العرب،
0: برج العرب ايه
2: ايه، فرتبهن وصدق ظل عنده فلوس هواي.
0: ايش قد بقن 24؟ انا اتذكر بقن 24.
2: لا وبنى دبي،
0: وبنى دبي جديده دبي، وهو هم دا يحكي دا يقول بنيت دبي جديده بعد شر دا اسوي
2: ايه وصدق ومتروها وقطارات ومطار
0: كل شيء مطار عافية
2: مطار دبي اللي هو يقول لك كل 30 ثانية تقلع وتصب
0: طيارة
2: كل 30 ثانية
0: فتخيل
2: ما أعرف. بس على العموم يعني لحد الآن الأمور كلها تبشر بخير ولا حد يقول لي ها أكو هم قبل رؤساء وزراء سووها لسموهم وتشم راس. لا عمي شفنا روس ما حد كان يقدر يحكي وياهم.
0: والله صح
2: شفنا روس هسه نسبة والله ما حد يقدر يحكي وياهم شنو صح. هاي حد ذاك يوم يطلعون اللقام مال الحلال الفتلة والبتش البتشته والله لو أعرف حسابها كان قلت يا هذا واحد طلع
0: عالي عالي قصدك عالي صيف
2: البس اي عالي صيفي ليش انا شكيت لعن منه
0: غير اسم اي
2: المهم
0: هاي شنو هاي ثلاثة هاي شو هسه شفتها
2: هاي شنو
0: لا مستحيل هاي مو صحيح
2: لك يعني انت ذاك تستبعد تصدق ذاك والله اقول كل شيء صدق والله كل شيء
0: والله يجوز بس هذا يعني شوي بس ليش ثلاثة ايش مو واحد
2: هي يعني لونسه عالم تكيف يعني مثلا يا عالم تكيف يعني شو
0: لا لا لا الله
2: انا ما اقدر هل قد عندي صقان على الموضوع بس ما اقدر احكي يعني مثلا حار بارد واحد يعجبه حار بارد
0: مثلا
2: خلاص يعني يعجبه حار بارد والثاني تشوف ذاك اللي يسوي بيروحه فيعني
0: روح مصطفى كافي مش روح
2: يعني بالعافية عشان تمغوشيهم غير مين ذاك وهذا
0: طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامة هلا هلا باي. ناخذ ويانا اتصال الو
3: كبير استاذ سلطان
0: يا هلا
3: تحياتنا للعمار كامل
0: الله يخليك انت تحياتي
3: هو اسمه كامل شلونك يا حبيبي
0: الله يخليك
3: استاذ سلطان يعني هذا هسه جميلي امكانيته قلبته لمحمد بن راشد وآل زايد
0: يا با ماكو ذولي وين خطيه ذولي
3: هذا من هو بس ابو النفط هذا الحاج عدنان
0: ولا حقين عليه عليهم ذولاك تعالوا وش عندكم يحجون بالفلوس وبالهاي
3: يعني خرب عرضه محمد بن زايد ما ظهر بالاعلام وما حد طش قد هذا عدنان الجميلي ها
0: عدنان هسه سلق مسائغه للاخرين
3: عرب ابليس لك لوالواني بوكان تعرف شنو اخذ لي فيت كرتونتين واطلع مو هسه من ذاك الزمن
0: وين يروح ما ماكو يعني ياخذ

0: لا بالبطن،
1: انه بس
0: لا حاطهم
1: هسه
0: بالمسبح
1: الموديل
0: لا
1: ارقام
0: بالرمل.
1: قوية على سيارات تافهة.
0: ايه لا هذا تعرف شنو هذا الرقم حاطه بهاي السياره
1: ايه
0: خزن،
1: هو ده
0: على
1: اقول
0: ما
1: لك.
0: يجيب السياره اللي ما مطروقه، عشان هي مثلا الروز ما تفيد الروز يدور بعد اعلى،
1: ايه فتشغلة جديدة.
0: بس ماكو هيك لك غير شعب خراب عرضه
1: شو نسميها امير الحملة؟
0: نايم بالخون.
1: اي والله
0: عادي
1: نايم.
0: تسميها لا للفلات من العقاب، ما حد يفلت من العقاب
1: لا للافلات
0: ولو
1: من
0: بعد حين.
1: ايه
0: اي
1: حلوة هاي.
0: صعب شويه مزعج زين لو يعني والله شلون ترتبها انت امساك الفاسد شلون؟
1: ايه امساك
0: امساك الفاسد
1: نيسي
0: اي بس
1: امساك.
0: لا لا ماكو مهرب من العقاب، لا للافلات من العقاب، يلزمون يلزمون
1: يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
0: اي بس
1: ان شاء الله.
0: ما تبشر بخير، ما طلع فلان وعلان طلع
1: لا لا ما هسه هذا الموضوع. شوف هسه ناقشنا على الموضوع. اكو في التفصيله اللي هي موضوعه الوضع الصحي، حتى لا الشخص هذا يتهم، يعني لا نتهم احنا كجزء.
0: احنا نقول المتهم بريء حتى تفتد انت،
1: بالضبط.
0: القانون يقول لك فخلاص هم كلهم متهمين
1: صحيح،
0: بس هاي الفلوس ما نعرف، ما لي باي قضاء ما يمهم والله.
1: تمام الله حبيبي.
0: هلا
1: هلا، باي باي، مع السلامه. باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو الحبيب، مساء الخير والعافيه.
1: يا هلا، مساء الورد.
2: انا ظلت ببالي هاي الكلاس اذا بس الفضول كتني اذا حار بارد وايرت وشو، بس قولوا لي مش عارف دزت الصوره
1: شلون دزك اياها،
2: هاي ايش مدى اللي شوف شلون
1: ما ادري والله ما اعرف.
2: هيك
1: دور عليها من تلقى شيء بثلاثه، هو هذا
2: من تلقى خابر
1: سولف لي.
2: شو سولف وانت سالف،
1: قل لي شنو الحمله، شنو نطلق عليها اسم؟
2: فصل جديد من مسرحية في انتظار جودو. أنا مرة قريت شيء اسمه في انتظار جودو،
1: أي
2: أو جودو، هاي أحد الكتاب الأوروبيين ألفها، يقول إنه هاي القرية الفلانية أو المدينة الفلانية بلت بالظلم والفقر وهاي السوالف، فكان واحد حكيم يقول لهم راح يجي جودو أو جودو، هو غودو كاتب يخلصكم ينقذكم. فألف عليها مسرحية يعني أحد سماها في انتظار جودو.
1: زين.
2: والنهاية ما أقدر أحكيها لأن شوية غف وتزعل.
1: طيب.
2: إي بس للأمانة أنا خبرتك على غير شغلة يعني.
1: شنو
2: هي؟ إذا أتذكر اسم الأغنية مال البارحة سولفنا فيها طارق الصباط. مع العلم أنا يضربون ذاكرة المثل.
1: صدق كذيب.
2: بالقرآن يضربون بذاكرتي المثل. احكي لك هسه سنة 85 انا اول ابتدائي في خديجه اول معلمه الي
1: يابا ما شاء الله.
2: لا لا الله شاهد استاذ محسن صقر سعدون مدير مدرستي الله يرحمه برحمته الواسعه، قد كان يقتلنا بس لمصلحتنا يعني بين قوسين، خصوصا السادس الابتدائي كان يركز على السادس وشلون نعرفه يقتلنا من ينزع الساعه،
1: ها
2: يعني اذا طبلنا باي درس تقدر تعرف عدد
1: الشباب
2: على طلعك من مود الفلوس
1: زين
2: والملابس اللوكسري مدل الاستاذ محسن الف رحمه على روحه في هجره، اذا نزع الساعه قول هاي الشعبه انكتلت،
1: قول ايه راحت انتهت
2: اي ما في يعني الكول تايم مالته ينزع الساعه انكتل هذا.
1: والله زين خوش سالفه.
2: الخميس رفعت علم واطلاقات ناريه، والسادس الابتدائي كان يركز عليهم تركيز غريب عجيب، يقول لنا الظلم مو جهال.
1: اي اللي مدهيئ للمرحله اللي ما بعدها. بالمناسبه الاغنيه المطرب اسمه ستينج، والاغنيه الاغنيه اسمها شيب اوف ماي هارت.
2: اقول فتي ماي ماي ماي شنو
1: شيب اوف ماي هارت
2: هو. لا انا هي بس المقطع عندي.
1: اي هي مطرب اسمه ستينج.
2: اي هسه لا اطلعها
1: اي
2: اطلع من جو الفلوس، سلامتك اطلع من جو الفلوس. انا كان اكو يمنا بنايه
1: اي بس رجع لي اتصال عندنا اي ابو شهود
2: اي ده ولد يشتريها لصديقي عرضوها ب 2 مليون دولار. صاحبي قلت له خذها فرصه هاي. ما قبل، تفاوضوا على ما ادري كم شده فرق ووجبني ووجبك وما ادري شنو.
1: طيب
2: وماكو تالي هسه باربعه وما يقبل يبيع.
1: حلو
2: اي
1: خو السالفه هاي
2: لو يعطونا جنطه شيء
1: اي بس عم نرجعها نقول له مو حرامات ما لحقنا والله.
2: خابرهم بلكت.
1: هسه اقول لك عليهم هسه خلينا نشوف بلكت بلكت واحد منهم يخابر قاعدين ما عندهم شغل عمل هم. ايوه هسه قاعدين ماكو شيء. طيب تحياتي لك ابو شهود ورده، شكرا جزيلا اتصالك، يا هلا بك، مع السلامه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: صباح الخير.
0: يا هلا صباح الخير.
1: البث من بغداد لو من لندن؟
0: لا لا من بغداد.
1: والله نيالكم على هالحرية.
0: اللي هي براحتنا احنا نسولف شو نريد نسولف.
1: هو انا هذا اللي مفرحني بالموضوع كله انه صعد سقف الحرية، صرنا نجيب الاسم
0: ايه
1: نلعب بيه سلة ونرجع عادي.
0: ونجيب بيه هذا الهاتريك ثلاثة بثلاث نقاط.
1: اي والله
0: اي والله ايه.
1: وهي صارت ليلة السبت على احد ها؟
0: اي ليلة السبت على الاحد. ايه
1: والله عاشت ديكم. تدراني قمت ابقش دا ارجع.
0: هاي زين والله يعني بس هي بس شوية تفض اقول لكم تعالوا بعد ما عندنا شيء خلص.
1: المهم خليني اكمل لك.
0: ايه
1: طلعت لها هواي تسميات بس اليوم من طلعت تسمية صولة الفجر. صولة صولة صولة الفرسان اذا تتذكرها.
0: ايه مال البصرة.
1: ضربت بريك.
0: ليش؟
1: خالص شو السالفة؟ مو قالوها قبلي حي الأخت قالتها الروس الكبار ما تطير.
0: أي.
1: فمن دخلت بيها صولة فهي محصب كلها صولات.
0: أي
1: والله.
0: يعني هسه احنا كنا يعني بعدنا ما صار عندنا شيء بعد قدامنا هواية.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب.
1: ايه. الله يخيب ظني بجاه محمد وآل بيت محمد. بس انت ونعيم المالكي خمس ست شبابيك لحقتونا بعربانه.
0: ايه والله عم احنا انا اسف. شو اسمه اخوك مصطفى؟ شو اسمه؟
1: مصطفى.
0: اي انا اقدم اعتذاري لك والمصطفى. عم ست شبابيك احنا فضحناكم فضيحه الله. ست شبابيك هاي يطلع عن بطل اصلا
1: يا بطل. قل لي هذين الثلاثه شنو تقدر تدز لي اياها انا بدي اشوفهم.
0: لا ما صعبه
1: صعبه عادي يطلع عن من هالثلاثه بيني.
0: بس في شغله يعني هسه اذا اثبت الى انه هي حقيقيه يعني شغله جديده.
1: حلو. اي ثينك عزرت هم
0: يعني ما بعد
1: يرج هو يرج يرج
0: لا لا
1: اني واي مهم.
0: اي
1: يعني هي هم حتتسمى صالوة صالوة صالوة شو اسمها والله
0: من صاولة صاولة صالوة منه
1: طاولة طاولة طاولة منها الطاولات طاولة المغرب خلينا نقول
0: زين.
1: اي ديت الفجر هاي المغربية
0: ديتش واحدة كل واحدة شكل.
1: اي والله اخويا قلت لك والله كنت كلش متفائل ليلة السبت على حد وفعلا دنبقتش. بس من دخلت الطاولة اشتعل عندي قلوب
0: واحد فكر يعني ان شاء الله لا
1: ان ابو رضا
0: ان شاء الله لا ان شاء الله لا
1: ان شاء الله
0: ايش نسوي ما معنا مشكله ما عندنا غير انه نتمنى يعني.
1: اي والله بس تدري حتى الاعلام الكندي ده يحكي بيها
0: والله
1: العظيم الاخبار يعني
0: ده يداولوها على انه شنو انه يعني
1: انه اي باعوا الفلوس حتى واحد ده يقول واحد من الشغلات سمعتها مليونير مغفل
0: والله صحيح
1: يعني عنده فلوس بس ما يعرف يتصرف فيهم وهذا عدنان. قلت مصطفى قال قاطب 60,000 يا الكام صدق تحكي
0: صدق.
1: والله واحده من يعني الشغلات اللي صارت هنا يقول لك المليونير المغفل.
0: صدق هو مليونير المغفل يعني لا مستحيل اكو واحد هيك يعني عنده هيك هاي الامكانيه او هذا المبالغ
1: اللي صحيح يعني مع احترامات للكلمه غبي.
0: لا لا
1: عندي هاي الامكانيه اصير اني السلطه اشتري الشعب بيها اقدم لهم خدمات بالفلوس هاي واعيش اللحظه مثل ما هواي ناس عايشتها. ان شاء الله تصير.
0: طيب ان شاء الله يا رب.
1: الله يحيي بظني وما تصير صوله مثل ذيك الصوله.
0: امين يا رب ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. طيب تحياتي لك حبيبي.
1: هلا
0: مع السلامة. باي باي. شنو عندنا اتصال؟ تفضل. الو
2: تركض وراي عندك مطحنة
0: ايه
2: وعندك مزرعة
0: طبعا انت انت انت, انت ما ادري ليش انا
2: عندك مطبعة وعندك مدري شنو على الارقام هاي فلكية
0: ايه
2: ابو المسبح ضامن بالمسبح
0: ايه
2: وانا سيلات اخاف عليه اخاف اطرس المي نوبات اقول لا ماتن سيل هو يريد مي ما انطي مي يقول لا والله اعطيه اخاف يموتن اخاف عليهم وهذا يقرب كرف
0: شعليهم شعليهم انا احكي انا اول ما احكي عليك وبعدين عليهم ما احكي عليهم قبل
2: صارك ساعه تناغيهم هذا مو حكي عليهم مرعدهم مرعد
0: شو علي يعني بعد القضاء دي يشتغل مو كنت ما يحكم القضاء ذاك الوقت كل شيء يسوي
2: لا والله على قولت اخويا هذا الشاب اللطيف اللي قبل شويه حكيت محمد يقول صولا انا سحبت السيك اليوم واحد طلع من عندهم كفاله اسباب صحيه
0: اي اسباب بس ترى هو مناسب هو كفاله ولا يزال متهم
2: على واحد من اسباب انسانيه ورافه بشبابه ومناسبه جاء عمره الجهادي
0: يعني هسه احنا نحكي عن انه لا تزال الى الان بعد هسه كفاله هي والكفاله لا تعني انه هو براءته من الاتهامات
2: كفاله طلع بعد
0: خلص من رجع ما راح له ليش قاعد ببيته قابل وين وجوز طبعا مناسب احنا جوز الكفاله انه هي مشروطه بوجوده باحدى المستشفيات ما نعرف مو هسه اهم اذا اذا اذا مات اقول لك اذا مات وهو هناك يسمي الناس يذبها براسه وها باعوا انتو سويتوا فلان شي قتلتوا هاي السوالف
2: هذا جوارينا شايف يقول دول هم دول مهجم واحد مو بيت واحد مهجم واحد ما عليهم شي
0: ذلك طيب شو نسميها
2: هذا اكو كتاب استاذ سلطان قبل يمكن بال 2010 اكو وحده بطله كانت تداوم ضمانة بغداد اسمها زينة ألفوا لها كتاب زينة والخزينة
0: زين
2: طيب والله حتى وزعوه بالدوائر الدولة هاي زينة قلبوا شوفت أو سووا لها سيرت هاي زينة
0: طيب
2: أكلت خزينة أمانة بغداد يمكن إلى 7 سنوات إلى 8 سنوات هاي خزينة أمانة بغداد إيش قد فيها فلوس زينة هاي أخذتها كلها
0: حلو
2: وراحت للإمارات وجابوها صارت كمش كذا بس هذي شنو ما كانت تقليدي سوشيال ميديا وضجة إعلامية وتعالي وبات وفرت لك عباتي
0: ايه
2: وهلا وكل الهلا
0: ايه والحوش قاري ومثلي زين
2: ايه ماكو ماكو وقتها تألفوا كتيب صغير
0: ايه
2: ولحد الآن يباع بالمتنبي زينة والخزينة
0: حلو
2: تقبل له الكاتب ما قدر يحصل ارقام اللي ماخذتها زينه
0: يا الله
2: يعني هذول نور زهير وذاك جسمه ولا شيء قدام زينه
0: ابدا
2: يعني كتيب 45 ورقه طباعه
0: ما جابها
2: وكتب كتب في الختام لا لا لم احصي الارقام التي سوت عليها زينه
0: طيب
2: هسه شو نسمي هسه هاي اللي ان شاء الله راح تصير نسميها محرم والخزينه
0: حلوه
2: يعني بشهر محرم بدات تنمي الخزينه ترجع للدوله
0: ان شاء الله يا رب ترجع كلها ان شاء الله يا رب
2: ما دام السيد رئيس الوزراء سوى حساب واعتبر شوف الخزينة راح تنودع بها الأموال أعتقد محرم والخزينة يعني الجانب محرم إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب طيب تحياتي لك حبيبي ممنون أنا شكرا جزيلا اتصالك تحياتي قل لي اتصال انت تخيل هو واحد مثلا من ذولي اللي لزموا فديوم واحد قرايبي رايح عليه قال مثلا 5 ملايين قال ما عندي والله تدري هسه السواله يعني ما اعرف يعني شغله كلش ثقيله بالله العظيم اي والله العظيم اي والله صدق والله يلا ناخذ اتصال ويانا الو الو الو
3: مساء
0: اهلا وسهلا
3: أهلاً بحضرتك
0: يا هلا شلون اخبارك
3: شلون صحتك
0: الله يسلمك
3: طبعا بس اسمح لي يعني بس لقاطع انا ارجوك لان انا عندي اخبار موثوقه النائبه طبعا انت كان اغنيه يا حرامي بوك بوك وسكن بحي البنوك
0: زين
3: وانا احكي لك من حي البنوك منطقتي وداري من 20 سنة
0: زين
3: أكيد فيعني من صادت هاي المشكلة مال، هي مو مشكلة هي فرحة تعتبر. أكو نائبية بمنطقتنا، واحد جيراننا كبارنا بنية هي، هي إعلامية على فكرة.
0: طيب.
3: وهي من النجف أصلها، ما راح أقول اسمها. وأكيد النائب الثاني شوية بعيد علينا بثلاث بيوت أربعة.
0: طيب.
3: أول بيتين الحقيقة عندي. نعم. ف بهاي إحنا سمعنا الخبر، أنا بالنسبة لي فتحت الفيسبوك بالثمانية ونص سمعت الخبر، وأنت بالساعة سمعته تفضل من حضرتك.
0: على ساعة الثنتين بالليل من طلع ما بدت.
3: يعني معقولة تداول وثنتين بالليل؟ أنا لا بثمانية ونص.
0: لا بثنتين بالليل بدت. إحنا أنت قاعد تحكين، أنت مواطن أنا إعلامي، يعني أنا أول واحد لازم يدري.
3: صح.
0: طيب سولف تفضلي. إيه.
3: صح. في وقتها يعني الصبح الفجر يعني شوية شرقت الشمس، وبعض الناس سوت كملت الصلاة، وفوقت والدتي من الشباك، فقالت شو جيراننا قاعدين، شعتهم قاعدين يعني يا ستارة يا رب الله يستر، خاطر عليهم شيء. والدتي يعني تعرف هي ضغط، تشرب حبايتها وتشرب استكان شاي يعني، وقدام الشاشة.
0: طيب.
3: مع الكاميرا فشافت مخدات، مخدات خلوها بقضم العجوز الحدية، ويعني والجنب خلوهم بالخلف بالسيارة اللي هي أجزز.
0: زين.
3: فوالدتي استغربت، قالت هذول شنو المخدات، شو يسوون بيها، احتمال الدولة اللي يروحون ما بيها مخدات يعني.
0: ما بيها مخدرات.
3: علما انه هاي النائبه من سالتها بيوم من الايام، هي للامانه هي متواضعه جدا ولطيفه المعشر واسلوبها الشرس الجميل. فسالتها قالت انا بيتي ايجار، لان هي دائما من النجف باعتبار انه النجف البيوت رخيصه، وانه استلمت منصبها هنا أنا وصارت نائبه ببغداد وعلى مود برلمان مبرلمان. يعني اودع القرب وتقول انا اجرت البيت بمليون، بيوم من الايام والدتي صديقة الحجية أمها فراحت لها للبيت.
0: طيب.
3: فقالت لها الله يساعدكم الإيجار، أنت شلون مدبرينه و... فقالت إحنا بيتنا يعني ما أعرف أنت شوفي لي. فطلعت من الخزنة المستمسكات، فقالت شوفي للبيت ملك الإيجار، أنا أول مرة أسمع إيجار، هي المرأة علنيتها ما معلني هالدور.
0: طيب.
3: مرأة عجوز باعتبارها. فالمهم والدتي تتفاجئ أنه تلقى البيت ملك. وباسم العجوز يعني الحجية
0: نفسها.
3: والبيت هذا مليار يعني.
0: نعم. طيب.
3: علما انه بيوم من الايام جدد الدائن من عندنا مليونين من اخويا، قالت لي ادي والدتي مريضه واريد اوديها للدكتور. يعني شوف شوف
0: يعني عايشه فيه. عايشه الدور على هاي السالفه هي. الى انه ما عندهم
3: سيارات تركب. والله العظيم الاكزيز والتاهو يعني كل اسبوع مغيرين سياره.
0: طيب.
3: فامي حاولت تتصل بهم، تلفونها مغلق. ردنا نسال نطمئن نقول ايش صار ما صار. فيعني يعني اكد هاي المراه لو بالمخدات، الله اعلم هو ذهب لو فلوس، بس هي المخدات الحشايه بالقطن للامانه.
0: نعم.
3: بس مو معقوله مخدات قطن يروحن يعني غير منطقه.
0: بس شلون شفتوها بالكاميرا هاي؟ والله
3: والله قربها اخوي بالامر الثاني امر فوج، فيعرف يعني هيك اشياء، شلون يقرب شلون يبعد تعرف بعد.
0: نعم.
3: مهنته.
0: طيب جاي.
3: نعم هو عقيد.
0: طيب.
3: بس يعرف يعني هيك امور.
0: طيب طيب تحيه. نعم. لك انا ممنون منك، شكرا جزيلا، تسلمين.
3: بس خليني اعطيك يعني التسميه قبل ما
0: اروح. مو سولفنا هواي وما حكيتي بالتسميه. يلا تفضلي.
3: التسميه راح اسميها ثأر الدبار من الدبابره.
0: طيب حلو اوكي. طيب
3: شكرا جزيلا،
0: تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه. طينا اخر اتصال. الو الو. نعم.
4: السلام عليكم.
0: سلام. هلا دكتورة.
4: وعليكم ورحمة.
0: شلون الأمور؟
4: الحمد لله.
0: هلا وردة، هلا بيج. شنو سولفي لي؟ شنو نسميهم؟ شيلي
4: نسميها أين المفر؟
0: أين المفر؟ لو إلى المفر.
4: أين المفر؟
0: أين المفر؟
4: هاي أولا. ثانيا اللي يعني أنتوا العراقيين مصير شغلة شوية تفائلوا.
0: أي.
4: يعني هسه احنا يعني قلت لي يقول نازلين نزله ما ادري شنو شي يريد لا راح يبقى على ما علي لا راح نصير براسنا
0: ايه
4: هسه قولي الله
0: رجل شغله جديده ترند جديد على الاقل
4: ما صايره سلطان ما صايره صايره في يوم تجي واحد يجي طبطب على هيك ناس ما صايره مستحيل
0: لا طبعا زين
4: والله قول يا الله ثاني هاي شغله الروس الكبيره ما لزمت ترى مرات يسوون ياهم ديل حالهم حال شايف هذول الامريكان من يجي واحد يقول له تعال اعترف نسوي ياك ديل نخفف عليك الحكم وما
0: ادري شنو
4: فاخور مرات ممكن فد هيك اوبشن مطروح مثلا غير انه فلان ولا علان ولا اللي مثلا يقول لك انا يا سعد شي قضي لي هذا السجن يقول له تعال عيني تعال انت ايش عندك ما عندك طلع عن هاي ما سنه سنتين ثلاثه اربعه روح عيش في مكان ما عيشة تليق بك قلت لي يقول مشي امورك والباقي يرجع مثل ما اخذته رد لي
0: حبا. رجع لي فلوسي
4: رجع لي فلوسي
0: هاي هاي موجوده حتى بالسياقات العالميه
4: بهاي موجوده يعني موجوده ممكن هذا يقول لك انت ديل لو تعطين تعطينا ياهن اللي اخذته وحتى احنا ولا نحطك يعني تنسجن هو اذا بالسجن يجي والله واحد ما يبقى له يوم بالسجن
0: لا طبعا هو يعني شيء جرعه ورا هذا اللي عايش به هو بكل التفاصيل
4: ولا تنسى ما دام هسه هم سدوا كل المنافذ كانت قبل اكو تسريب قلب قلب قلب تخضر خوك لا يطيح
0: يقول لا تلحق
4: لما تشوفها قبل يوم يومين شم والريحه كلها قلبت ماكو فد شيء هسه لا قلت والله تدري انت تراجع من نربي بسبت والله العظيم بالليل يا دوب ده انام شو صبحت الصبح قلت لهم شنو
0: الدنيا محترقه
4: والله العظيم كنت سنتين ونص نايمه سنتين الا قعدت كانت قلت ماما ما سمعتي قلت شكو كان قلت كيت كيت هاي شو وقت مرحبا الليل ماكو يعني ورا سنتين ضغطوا عليهم ماكو
0: خبره
4: مسدوده فهو هيك ما دام هيك صايره مباغته انه ما متفعلا ما متسرع شيء وسدوا المنافذ كردستان ويانا كان قلب كل من قبل قصدي كل من يبوق ويركض
0: هو يطلع يطلع للاقليم يروح يضيع من هناك يسافر
4: فلزمهم صار اتفاق اللي عندك ترجع لي اياه وسدوا كل المنافذ وين يطير شنو الله ينزل له ملائكه بتناحات
0: ويجي مستحيل لا طبعا
4: زين
0: لو هسه تم توقيع هم يعني اتفاقيه تسليم ما بيننا وبين القضاء الدولي
4: او الدولي على قولتك هم متفقين هم كلهم يجوا وين يطيرون
0: والله ما ادري
4: راح يقنقنون المكان يفدقين من هنا اول ثاني راح يطلع راسه ويلقف وين يولي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
4: جدي ان شاء الله يا رب أيوة خلينا نتفائل
0: ان شاء الله نتفائل ايوه طبعا كنا متفائلين به ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: تحياتي لك دكتوره جميله شكرا جزيلا حبيبتي دكتوره يعني بصراحه يمكن انا قلت هذا جزء من احساسك انت باتجاه المسؤوليه لان انت كشخص اليوم مواطن عراقي تبحث على ان يكون مثل هكذا حملات فعليا موجوده على واقع الحال أي شخص أنا أعتقد متفاعل ويا هذه الحملة أو شافها يعني واحدة من اثنين أما هو الموضوع أصلا من الأول من أولها وتاريها ما يهمه والثاني إلى أنه هو قد يكون يعني مثلا عنده تحفظات على بعض التفاصيل لكن في نهاية كل الأشياء ما يصح إلا الصحيح إن كانت مثل ما تشاءم البعض وقال إلى أنه هي فترة وخلاص كم واحد وبعدين يراضون بهم الشعب فالحقيقة كانت الضربة الأولى موجعة وإن كانت هي حقيقية وستستمر يعني أنا أعتقد إلى أنه هي ستستمر لسببين الأول الفاعل الدولي يضغط باتجاه أن تستمر مثل هكذا جوانب والثانية أعتقد هذا الرجل سيد رئيس الوزراء يعني ناويها عليهم على الأقل إذا مو ثانية ثالثة رابعة إذا مو عشرة أكو خامسة يعني خلينا نتفائل وإن شاء الله خير ويبقى العراق هو بلد جميل وإلى حبه وأتمنى هي تكون درس حتى للآخرين أنه شوية اهدوا على كيفكم تشوفون الأكبر منكم طاروا والكبير هم جاء الطريق نلتقي دائما على خير تحياتي لكم جميعا باي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي: الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-3995 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على الرشيد، على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اقعد امشي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: تمشي وياني.

تركنا غلطني ما

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر أرشيد FM.

0: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحيات.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: بالرخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: المنجايني بعد ايش وقتك فات انا طل سمع عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي جاي تشوفني بدونك شنو
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي باكج متكامل يشمل الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 077-83-3-95 والتليجرام AHIS21 نوفا إكس خيارك الأمثل
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

Uno. وانا مو قال لي فوق

0: الرشيد اف ام المود مودك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض، رافقني الغالي عموري. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4175072116. تحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. بالنسبة في كأس العالم يوم أمس، الباراغواي طلعت ألمانيا، وتألق حارس الباراغواي أورنالدو واحد من أبرز الحراس ومفاجآت المونديال. أيضا المغرب تأهلها على حساب هولندا بركلات الترجيح، وأبدع حقيقة الحارس بونو، ياسين بونو، وبالتالي غادرت هولندا وتأهلت المغرب إلى دور 16. أما اليوم النرويج فازت على الجودوفوار وصعدت إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. وساعة 12 بعد منتصف الليل إن شاء الله فرنسا راح تلاقي السويد في واحدة من المباريات الحلوة والممتعة والمرتقبة. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تواصلنا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115-07802 116-117. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، بما أنه السوشيال ميديا صارت هي حديث الساعة لسنوات طويلة، وأريد أسألكم شنو آخر فيديو أثر بيك شفته شاهدته في السوشيال ميديا أو شاهدتي في السوشيال ميديا، إيجابي أو سلبي بس أثر بيك، تأثرت يعني؟ مثلا خابر عمر أقول لك شفت هاي شنو، شفت فلان، شفت كذا، بدون ذكر أسماء، شنو آخر فيديو شاهدته أثر بيك، شاهدته وشاهدتي حتى لو مقطع ريلز مثلا، فيديو شاهدته في مواقع التواصل وتأثرت؟ هواية مقاطع انتشرت، اي مثلا حلقة كاظم الساهر وحلوة كانت، سوى ضجة ضجة مو هيك. فشنو آخر فيديو أنت شاهدته، إيجابي أو سلبي؟ يعني احنا كنت شاهدنا فيديوهات هسه بالأيام هذه يعني والله كارثة، يضمون الفلوس بالحياطين، دبات الماي بالمسبح، إيه صدوق كذب بدون ذكر أسماء. تحية لحكومتنا يعني دولة رئيس الوزراء، ألف تحية والله. هذا إن شاء الله القضاء على الفساد يعني كافي. أنا هسه عمري ما حاكي بالسياسة، وتدرون برنامج مو سياسي، بس هذا قضية رأي عام يعني كافي، يعني موضوع طلع من معاونه، اي غير قابليات مع الأسف والله. وخطية، وشاب يحلم يتزوج، يحلم يقعد بشقة، يحلم حلم، أزمة السكن، الكهرباء، الدنيا، يابا إيه. أنا من أشوف واحد يوزع برتقال برمضان أو قرنابيط قرة سلام، والله معتي تقوم ترف. على 0964-7700-114-115-07802-116-117-0082-114-115. شنو أكثر فيديو أثر بيك شاهدته في السوشيال ميديا أو شاهدتيه في السوشيال ميديا؟ نسمع من عندكم إذا كان فيديو إيجابي وإذا كان فيديو سلبي. خلينا نسمع.

0: متواصلين وياكم ومحمد كندي. الو
1: الو
0: ابو جاسم.
1: الو حبيبي استاذ مهيمن.
0: هو بلعبة كندا اختفى؟
1: لا والله مو اختفيت.
0: هو شنو؟ لا شلونك؟
1: تمام انت شلونك؟
0: امورك
1: الحمد لله. عموري شلون عموري؟
0: يا قلبي عموري يسلم عليك ويشكرك على الصور اللي انت دزيت لي اياها.
1: عود هاي كلها من ورا عمار كامل.
0: والله
1: اي والله. طبعا هو انت بخصوص موضوعك اليوم.
0: اي
1: انا اكثر فيديوهات اثرت بها بالفتره الاخيره هذا موضوع الاي اي.
0: الاي اي
1: الاي اي يعني انا شعيت يعني موضوعي ويا الكمبيوتر وهاي السوالف والمونتاج على قد يعني مو فتح حال ولا كل شيء ما اعرف اعرف. بس تعرف هسه انت ايش تريد تتعلمه صار كل السهل تكتب على الجوجل او على اليوتيوب تتفرج وتتعلم.
0: صح
1: استاذ مهيمن. اتعلمت سوالف وشفت شغلات هذا الاي اي تقدر تقول يعني مثل السلاح.
0: نعم
1: يعني اذا تريد تستخدم بطريقه تقدر تدمر شخص بنفس الوقت تقدر ترفع شخص. والله
0: شلون؟ بالله بالله اشرح لنا.
1: يعني مثلا هو اللي سويته بعمار كامل.
0: زين
1: جبته وعرفته على وحده وطلعوا سوا وتعشوا سوا ورقصوا سوا.
0: لا مصيبة الأيام. مصيبة ها؟ والله مصيبة
1: يعني
0: الأيام.
1: أقدم نصيحة إلك والعمور وكل المستمعين، هاي موضوع صور السيلفي ها؟ انتبهوا لا تنشرون. من تاخذ صورة ويا جماعة حاول عيونك لا تركز على الكاميرا شتتها لأنه حقيقة دمار. يعني مثلا صورة عمور أنا مين جبتها؟ جبتها من البروفايل ماله.
0: نعم
1: عمر ثائر. وسيله هو تفاجئ يقول لي هذا عمي منين جبته؟ قلت له والله كتبت والاي اي ظل يبحث ويجيب.
0: اي قال لي صوره عمي اخو ابويا. شلون ما اعرف
1: شلون. يقول لي يعني والرجال الله يرحمه ميت من عمره 17. قلت له الله. لازم احد من العائله ناشر له.
0: مصيبه والله يابا مصيبه.
1: اي يعني هذا سلاح ذو حدين يعني. ولو تشوف الفيديوهات ابحث واكتب وشوف واقرا واسمع الدوخ
0: كارثة.
1: اي هذا الاي اي يعني صدمني. عرفت شلون؟
0: قلت لك
1: يعني شوف استخدمته ويا عمار ها.
0: اقول في يوم والله نحكي عن حلقة كاملة نجيب ضيف على الاي اي يعني.
1: والله يعني اذا تجيب واحد اختصاص هو يعني شغلته. انا قلت لك انا رجال حرفي حداد بس هاي وقت الفراغ هيك قضيته. كارثة مو طبيعية. يعني شفت فيديوهات شفت شغلات يسويها وبنفس الوقت اكو شغلات برامج تقدر تفلتر تكشف انه هذا الشيء حقيقي او لا مسويه بالاي اي. هاي صح نقطه. صح. النقطه الثانيه حتى ذن البرامج قامن ما يلحقن.
0: صح
1: تعرف شلون يعني تيجي تريد تفلتره.
0: اي اكو مشكله انه نازت يعني سمعتها قاعدة يعني تنسى وعلى ما يثبت انه مو هو. كارثة والله.
1: اي حتى يعني واحدة من القصص اللي سمعتها يعني حجوها واحدة مصرية خطية يعني انتحرت بسبب تلفيقة بالاي اي. صارت
0: مصيبة والله. لا اله الا الله.
1: اي فهاي اني يعني اول شيء فادني بحياتي كصورة عامة. يعني دعنا عن الشقة والضحك ويا عمار والولد. زي. وهاي يعني فادني بسوالف بحياتي العادية بترتيب إيميل أو بترتيب شغلة وحتى بطبخة قطعة بالسيارة دا صلحها ساعدني
0: بهالدرجة.
1: نفس الوقت لهالدرجة والله وشغلات بسيطة بس أعرف شلون تتعامل وياها. هاي راد لها دورة يعني فد يومين ثلاثة تتفرج وتتعلم. أوف
0: حلو.
1: إيه

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، فيديو شاهدته من السوشيال ميديا وتأثرت به أو تأثرت به. هواية نشاهد يمكن مقاطع يعني نتأثر بيها في السوشيال ميديا، نشوفها ومرات نستفاد منها ومرات بالعكس ننقهر أنه ليش هذه المقاطع قاعد تنشر. فشنو هذا الفيديو اللي أنت شاهدته وتأثرت في هذا المقطع بالسوشيال ميديا؟ شنو تأثيرها كان عليك؟ خلي اسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أحبابنا. هواية مقاطع احنا نشوفها يمكن بالسوشيال ميديا، اكو هواية مقاطع انتشرت يمكن خربت عوائل وتأثرت الناس بيها. اللي بعيد ميلادها يهدوا لها تاهو، اللي بعيد ميلادها يهدوا لها جي كلاس، شقق، مو شقة، مزارع، بوكيه عبارة عن دفتر من الدولارات بفد 100 ورقة. وهاي الناس تحسب يقول لك ها والله باع ايش قد، باع هاي هذه للبوكيه هاي ايش قد، 10 اوراق، 20، 50، 60 ورقة ما ادري. اكو فيديوهات كارثية ويوكو يعني طبعا هجمت بيوت والناس اتطلقت وانتهت. تأثرنا بيها؟ نعم نتأثر، احنا بشر. واكو بالعكس اكو زينة، هسا هاي حملات يعني القاء القبض اللي تصير من قبل دولة رئيس الوزراء، تحية له، انه يلزم الفاسدين. هذه احس حتى المجتمع يعني صار اكو فد نظرة وعي، صارت اكو فد نظرة حلوة، اكو هواي اشياء احسها ايجابية، انه يابا ترى هذه رسالة هي حلوة، انه هاي مو شوفون عبالكم هاي الفلوس والكذا، ترى مو كل شيء فلوس والله. رسائل يعني شنو واحد اقول لك تسوى له نظام هالقد دولارات وينكم وشوي ويروح والله ايش تسوى له؟ قل لي. اي طبعا طبعا هو الحرامي من تشوفه هالقد يصيح يصيح، قال شو اسمه يلح بال بال بالورع مالته ويسوي نفسه ولا وما اعرف ايش ماكو ملا مو شاء الله مو شاء الله مبينه يعني ماكو. صار احنا صار 23 سنه يا ليش كهرباء ما تصير، يا نفط وين، الكذا وين. بس الحمد لله دوله الرئيس يعني ان شاء الله يا ربي انه هسه الاخبار

حلوة، الأخبار حلوة. واحد آخر واحد دبات المي وقالوا همينا بالبصرة قواني مال فلوس، واحد لاقين عنده قواني مال فلوس. والله لو تشتغل بالحلال وعندك قواني والله يعني أقول إيه مو ما عنده عمور حبيب، ما عندهم هذا الفكر مال إنه يشغل العالم ويعطف على العالم. هو جاي ما يفكر هيج، ما يفكر هيج. هذا ما طول باق، ما طول باق. هو لا، وانت باع الطريقة، باع شوف حتى عقليته. يعني انت لما نسلميك منصب بالبلد غير تقوده، هذه أمانة. شنو انت ضام الفلوس بالحائط؟ والله العظيم، والله صدق تحت البلاط. يعني ذكرني، تدري تذكرني بالمال فيلم عادل امام الحياة عقوة، تتذكر بركان؟ ايه شيلني يا بشبيشي. صدق والله، ولا افلام الكابوي من اجل حفنة من الدولارات، ذاك عصابة شكبرة تتقاتل على جنطة، هاي لا، هاي علوا وطوا. شن مليارات اكو. هذا فيديو انا فيديو كلش تاثرت به، والله العظيم عموري فيديو تاثرت به، يعني اثر بي بالسوشيال ميديا. البارحه انتشر واحد من اخوتنا العرب قال تعالوا خلينا نحسب، ما ادري ايش هنا كم مليار، وخلينا نحسب هنا ايش نقدر نبني. تريليونات بالتريليون. يقول وش نحسب وش نبني؟ بنا مثل جزيرة النخلة، بنا مثل برج العرب، بنا مثل مدري إيش سوى. قالوا تبقى 20 مليار دولار. طبعا والله ظل يصافن إنه بس تكسرها بالحاسبة تطلع لك أرقام ما تعرفها، يعني تضربها بالحاسبة. اليوم شفت واحد همينه فيديو هم أثر بيه، يقول هذه إذا توزعها على الناس تلوح كل واحد كل عائلة 4.5 ملايين تقريبا، إذا توزعها على 45 مليون. تخيل باع الفلوس إلا لا 4 مليون، ما أعرف 12 مليون زرار. هو في كده أي ما يعني أنا لسه ما دخلتش دنيا يعني. هي مغارة علي بابا دي صدق، مين صدق كذي؟ كارثة. على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. نسمع من عموري بعدها متواصلين وياكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5000. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، ويقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-115-078-02-116-117. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا. شنو المقطع في السوشيال ميديا اللي آخر مقطع أثر بيك أو أثر بيك، يعني بالنسبة لأخواتنا، صديقاتنا، كل من يتواصل ويانا؟ أنا دا أشوف يمكن هواية مقاطع بيها جذب حتى لبناتنا وأخواتنا، يعني أكفد مقاطع يمكن أكو ناس تبيع، أكو أشياء إيجابية. يعني والله أنا أكو مقطع أثر بيه، شفت بنات والله يا أخي بعمر الورد بالبيت، هي قاعدة ومسويت لها فد عارضة صغيرة وتبيع قلابيات، تبيع جناط، تبيع دشاديش، وكل ساعة رايحة قدرة دشداشة وجاية. والله انقهرت للأمانة، يعني قارت أنا على على على بناتنا، وعلى صحيح تشتغل، هذا شغل حلال، بس أثر بي المقطع. هسه ليش أثر بي؟ أثر بي لأن هذه بتبلدي. يعني ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا على 0964-770-114-115. خليكم ويانا.

0: تواصلني وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال طبعا مجانا، وعلى 0964770110 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم، واللي يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال على 0964770114115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو في مقاطع السوشيال ميديا مقطع أثر بيك وتأثرت كلش، إذا كان سلبي أو إذا كان إيجابي. هوايكم مقاطع إيجابية، هوايكم مقاطع سلبية، بيها اللي تأثر بينا وبيها. عندنا اتصال. ألو ألو، يا هلا.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم، شونك؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك. تحياتي سلام لك والأخ عمار وجميع الأخوات المسلمين داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك، يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: اي اكرم،
1: نتابع من ذاك الحلقه بس الحديث اللي تحدث فيه تحيات السلامي محمد كندا، يعني هذا الله يشتبني هيك برامج يعني قابليه، يعني دمار هاي، يعني الساعب بالشغلات هاي مع التبنيت وتركيب صور مع صور تركيبات، هاي الله يشتغلها استاذ عزيز. مو هي نهايه يعني، يعني حسب ما فهمت، حسب ما فهمت يعني ما حديث محمد كندا، يعني يمكن حتى البريد ما مسوي شيء يقدر، يمكن إذا تقول في التغمة يقدرون له ما يقدرون، حسب ما اللي أنت مطلع أكثر مني.
0: نعم
1: يعني مو زين، مو خوش شغلة هاي. شوفوا إيش قد يلحون علي، يقولوا لي أنت ما تسخير، يشوفون عندك موبايل بالكاميرا. أقول لها والله خاف، يعني في واحد الحمد لله شبع عايشتي مضبوطة مطلئين منها، بس تعال تروح مناسبة ولا شنو، واحد يقول لك كان بالله أنطيني يا مرخصة خلي أشوفها، يعني هاي النقطة خاف منها. قال لي أنت ما تسجل الموبايل بالكاميرا وتسجل، قلت له لا لا أمي خلوني أقعد حالي، خلوني لها الموبايل عادي أحسن لي، أحسن ما واحد ينشر منشور بش أحسن ما يفتح صفحة يقوم الساعة الساعة الساعة ويشيلها.
0: نعم.
1: فدائما احكي الصراحه، يعني هاي ما يعني المفروض هاي الشغلات تتابع، ولكن يعني هاي ما شاء الله الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وغيره، حسيت الله اكبر يعني يستخدموها استخدام الاستفاده، استفاده يعني بالنسبه لي يعني صار يوتيوب عندي اللازمه، خلاص عشان مره تكتب اشتريت مولجر 12 امبير، طريقه تشغيله تختلف شويه، كتبت يعني وضح لنا، طلع واحد يشرح لنا عن طريقه تشغيله وترتيباته، لان ما كل حتى المصلحين يقولوا قالوا لي هذا يعني موديل جديد، عشان بس راح يشتغل الريمون والحبل وشل.
0: نعم.
1: يعني وضح لنا هاي الاستفاده، شوف بينما هاي على الحالات على الشر، واهم شيء شويه يعني بعدين الاطفال عنها هاي. هاي الشغلات موبايلها بالكاميرا او تركيبات، يعني صدقوا عشر اليوم يعني يستخدمون الذكاء الاصطناعي، شنو صديق يعني مرحله ابتدائيه يروح لها الذكاء الاصطناعي ولا شيء، يصير بعد ممنوع من عم باطل اي طفل يقرب موبايل ليش، يعني لا جن ولا شيء، يقول اللي القى موبايل بيده كسر لبيش من كلهم، يعني خاف يصور ويشم يصور وتعرفهم.
0: طيب
1: وما شاء الله أطفال هالوقت يعني حدث بلا حرج، ولكن العشب على أهلهم.
0: نعم
1: عشب على أهلهم،
0: وآسف لس أنا أشكرك
1: للإفالة سال العزيز،
0: يا
1: لازم تعرف أنت، لأن نعم. تعرفهم بداية سالك أسلم الجماعة شو شكوا ماكو طلع الأمور، ولكن هاي الفيديوهات ذكرتها أنت موجودة، هي هاي مالها الرقم
0: ما صباح. طيب
1: لا مخافة الله لا شيء، شنو هاي الفقير شنو ذنب هاي بالحياطين وبالدبات وين وبالسبب
0: طيب
1: يحور سابع عمي يحور بشاشه وش ما ليه فعلك يعيب على الفاسدين وعندي ملفات يا بدخل وتشرب الدنيا منك.
0: طيب انا اشكرك يا اكرم شكرا.
1: الله يسلمك الله يسلمك. شو يا ابن عمي يا شو شو
0: الله يسلمك يا
1: الله يستر عموري يضحك عموري والله شو شوف عموري
0: يا هلا بيك اكرم
1: مع السلامه
0: مع السلامه يا هلا. هذه انتقاله اذا على الساعه الثانيه مع صديقنا اكرم يا هلا.

0: 人也厌我恨死我，厌我恨死我，没得بتشوف عيوني.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. طبعا الآن بدت مباراة فرنسا مع السويد ضمن الدور 32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم. شنو توقعاتكم لهذه المباراة، هذه الملحمة حقيقة الكروية والأوروبية الممتعة اللي راح تكون ما بين السويد والمنتخب الفرنسي؟ هو صراع على الدور 32. هذا الدور ما بي انه خلص، هو تسقيط فردي، فتكون المباريات حقيقية. هنا طبعا المحللين او حتى المدرب هنا يقول لك بدأ كأس العالم، يعني هسه يقول لك بدأ كأس العالم. هسه اللي شايف اللي يقول لك البيزود يطلع نقش بمعنى انه ما كنت انتظرك والله مباراة، هي هاي تفوز تصعد، تعادل ما يفيدك، خسارة باي باي، أشواط إضافية وجزاءات ما عندك غيرها. فهنا راح يكون قوة حقيقة اليوم كلها، يعني تلعب بثقلها. يعني اليوم فرنسا قاعد تلعب بثقل كامل من مبابي، من أوليسي، من كامل نجومة، أيضا السويد بكامل نجومة. أرجع بالنسبة إلى حتى إلى كأس العالم، شنو أحلى فيديو شفته يخص كأس العالم؟ كان إيجابي أو سلبي، أو أنت تأثرت بيه، مو شرط أنه حلو. أنا تأثرت بالفيديو مال لومومبا، اللي هو باتريس لومومبا، اللي المشجع اللي قلد الرئيس الكونغولي لومومبا، هذا اللي يحضر بين الجمهور يوقف 90 دقيقة ورافع إيده مثل التمثال يسوي نفسه. هذا أنا كلش تأثرت بيه حقيقة. انتشر له فيديو وهو ما خلوا يدخل الى المباراة الاخيرة مال الكونغو، لكن الكونغو عندها لعبة راح تكون مع الولايات المتحدة، فراح تكون من اهم المباريات. عجبه يخلوه يدخل؟ لا ما اعرف. فهذا من الفيديوهات اللي اثرت بيه وحلوة. وايضا ما عمور يقول لي لعبتنا ويا فرنسا، لعبتنا ويا السنغال، عمور يقول أنا مأثرة بيه ضمن المقاطع اللي صدق أكنا أربع أهداف غير مؤذية. والله يسألوا 1-0. تحية لكل الأصدقاء، إلى كل المحبين. أكو فيديو انتشر إلى المشعوذ نانا، اللي هو طبعا اللي قال إنه هو راح يوقف هاري كين، وخلى هاري كين قدام منتخب غانا ساكت، وجدت اكثر من فرصه وضاع، سوى له الله اعلم المشعوذ المعروف نانا. بعدين طلع ايش قال؟ قال انه هو يعني من باب شو احنا نقول، من باب الاخلاق ومن باب الرجوله، انه هو بعد ما انتهت المباراه ما أدري شو مسوي، خلطة ما شعوذة ورجع هاري كين إنه يرجع إلى التهديف. فعلاً وراها قول هاري كين بغير مباراة. يعني كذب المنجمون والمشعوذون أكيد طبعاً، بس إحنا من باب الطرفة. فتحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين. الآن هذه المباراة تجري في ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا انتبهتوا شغلة، الملاعب كلش عملاقة. يعني أقل ملعب يحتوي على 74,000 متفرج، لأن هذه الملاعب بالأصل هي ملاعب للبيسبول والركبي، والركبي بالأصح حتى، فاللي هي كرة القدم الأمريكية. متواصلين وياكم، شنو أحلى فيديو شفته في السوشيال ميديا وتأثرت به، أو شنو الفيديو اللي تأثرت به في السوشيال ميديا؟ خلينا متواصلين أنا وياكم عموري، ومن بعدها راجعين.

متواصلين وياكم، تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون متواصلين ويانا. وألف تحية وإلى كل من يتواصل ويانا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية. شنو أحلى فيديو شفته وحبيته في حياتك في السوشيال ميديا؟ هذا في حياتك، هذا بعدين، هذا يمكن ناخذه كلقطة في حياتك ممكن أثرت، لكن الفيديو اللي أثر في حياتك أنت وأيضا في السوشيال ميديا بالأصح. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون على 0964-7700-11-150-7802-116-117. تحية للأصدقاء وإلى الأحباب وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. عدنا اتصال أو انقطع الاتصال، خليكم ويانا ومتواصلين. الفيديو اللي أثر بالسوشال ميديا خلال هذه الأيام، وخليكم.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: اخ مهيمن، شلونك؟ شلون صحتك؟
0: يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك. وياك اخوك عقيل من خارج القطر، من امريكا.
0: عقيل من امريكا، شلونك عقيل؟
1: الله يحفظك ويسلمك اخ مهيمن.
0: هلا بيك عقيل، يا هلا.
1: انا عدة اتصالات متصل بيك بس من فترة طويلة.
0: يعني اتشرف بيك عقيل، اتذكرك حبيبي.
1: انت الشرف، ربي يحفظك ويسلمك.
0: الله يسلمك، يا هلا بعقيل.
1: موضوعك، مواضيعكم انت والاخت بان الموسوي ربي يحفظها ويسلمها، كل
0: اي
1: مواضيع حلوه.
0: اتشرف.
1: تفرغ صدور المستمعين، تفرغها يعني الكلام اللي تصدرهم دائما يفضفضوا وياكم وتسمعوهم وفلفل عليكم.
0: حبيبي انت، اتشرف فيك والله بهذا الكلام الحلو.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. على موضوعك اللي شنو الفيديو اللي مأثر بالعالم.
0: اي شنو مقطع شفته في السوشيال ميديا اثر بيك؟
1: المقطع اللي شفته المساكين بالمستشفى مال ابن الرشد.
0: اي
1: اي، خطيئة من المتبرعين يوزعوا لهم الزايد الخير اللي هو قد وجبة غدا او عشاء.
0: اي
1: ودي ياخذوها المساكين ويروحون. هاي كلش قهرتني، واتمنى من رئيس الوزراء،
0: نعم،
1: ذول المحكومون يخليهم ويا ذول الناس، ومن يجي الاكل يخلوهم بس يباعون عليهم. شلون موتوا الشعب من الجوع؟ هم يموتون من الجوع.
0: طيب، نعم،
1: بس هذا اللي كلام اللي اقوله. وانا اشكرك ورحمه الله على والديك.
0: زين، انا شوي خليني اسالك، انت كاس العالم يمكم؟
1: المشكله اني سايق توينج، يعني سايق تريلا توينج، يعني مثل الكرين يشيل سيارات.
0: نعم.
1: فطول الوقت اني خارج اسمع من الراديو، كل ساعه خابر البيت ها من قولاي مني يهبطونا، من يقولون يعني خسروا ويا السنغال وخسرنا ويا
0: لا يعني يعني يعني بالفرق البقيه مو بس منتخبنا.
1: المشكله انا مو رياضي، يعني ما بس اهم شيء العراق عندي وبس.
0: نعم.
1: ما اسمع، ما اتفرج على الطوبه دائما.
0: طيب، انا كلش فرحان باتصالك عقيل حبيبي.
1: ربي يحفظك ويسلمك. انا اشكرك وخلف الله عليكم.
0: هلا بيك.
1: ما يمنع
0: لك. هلا بيك حبيبي. الله يسلمك.
1: الله يسلمك. ثانك يو.

تواصلوا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-7700-114-115. شنو الفيديو اللي شفته في السوشيال ميديا وأثر بيك؟ إذا كان إيجابي الفيديو أم سلبي، لكن تأثرت. أكو هواي فيديوهات إيجابية حلوة، وأكو هواي فيديوهات سلبية حقيقة. أنا من أشوف شباب أنه قاعد بالبيت ومخال عارضة مال ملابس ودي يعرض دريسات مال لعيب مال بيغهام مال مارادونا، هذه صحولة الكلاسيك، وخطية يبيع الحجز الواتساب وبأسعار يعني والله كلش بسيطة. أنا أتأثر من أشوف هيك إنسان وأحترمه وأكون إلى كل الاحترام، أقول عليه شقد لعد، شقد بطل، وشقد مقاتل، وشقد شريف. ف يعني حقيقة، فتحية ل يعني لكل شاب، لكل شاب إنه ده يفكر إنه يشتغل بالحلال ويأكل خبزة الحلال. والله عافيه، والله أحييهم وأبطال للأمانة. فهمنا الفيديوهات اللي مأثرة بيه، هو فيديو إذا كان لايف وإذا كان فهو اسمه فيديو. فالافتحية لكل شاب حقيقة طموح وشريف وما فكر يمد إيده ولا فكر أبدا. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: استسلمت كل رجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد. انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يا

0: لك بين يوم
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تنبيها.
1: معكم الرشيد FM.

0: معكم الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM.

أحبك.

أعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.